خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف

اللهم إنا نسألك ما العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك.

آله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. وأنا أعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ.

ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير.

وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتلينا ونحمد ولا نعمه فينا. يا الله توسلنا به في كل أمر خير الخلق رب العالمين.

تاج العارفين رقى في رتبة للتمكين مرقاك جمع الشريعة واليقين يا الله ذكر العيد رسل قطب أجنان القلب صدى للصادقين أفي في الدين محي الدين حقا له تحكيمنا بهك دينا يا الله لا ننسى كمال الدين سعدا نظيم الحال تاج العابرين وناظم أبا بكر إماما حباهم إلى وجاه مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران نعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله نخدمها بتحسين عظيم بحول الله ستر الله مسبول

الدنيا ذميمة من كل خير فيها البلايا مقيمة وهجوة فهد وشوال. يا الله يا ويا نفس الهوية عن السبيل السوية حتى روج عليا يا رب.

يزيل للمنكرات يأمر بصالحات محب للصالحين يا الله يزيه كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام.

قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فغوثي وغوث كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج من طلعة الهاشمية يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وسرق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله اهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية واجعل العلم مقترانا بحكم ذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فدعائي وابتهالي في يساري.

يازم الأسرى ويأتي بالذي يرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وانكسار

الجنة ولحرام ندبه باب مكروه واجبات ولكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها الله بحسن الخاتمات يا حافظ حفظنا وثبنا ما للثبات وبرنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات

اللهم وفقهم أدام الوعد وصل للنيات وآل وكل الأنبياء والصالحين والصالحات كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب ودى النعمات لدى خلقه ورضى نفسه ومداد كلمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم كثير الجود يا واسع العطاء يا خبير اللطف يا جميل السنة يا حليم لا يعجل سلام.

عندنا ابتزل يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر الأسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بعينك الذي لا ترى مكنفنا بكنفك الذي لا يرى مرحمنا بقدرتك علينا.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي واغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب الى ربي واغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي في كل لحظه ابدا عدد خلقي وارضى نفسي وزنه عرشي ومداد كلماتي استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

0: ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد
1: كلماته. ربنا ضعيف ربنا ضمنا في شيء محبوب قلبنا للسيد ولقينا خلاص على التمكين الى حضره النبي محمد
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الفاتحه.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، يا ربي اغفر لي ولوالدي، يا ربي اغفر لي ولوالدي، يا ربي اغفر لي ولوالدي، يا ربي اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت

وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك

أوليائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين شهود الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله

0: عليه وصحبه وسلم.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة.
1: الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع نقل مباشر للمولد السنوي من مسجد المحضار.

السلام.

رجل من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف الأنام

وكمل السعود بأشرف مولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بوجوده عدلا. حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكحل العيون في خلع.

أحسن منه ولا أحلى بنور كالشمس بل هو أضوأ وأجلى وثغر فاق جرا ولؤلؤا بل هو أعلى وأغلى وطاف به جبريل ليلة الإسراء.

أشرقت لمولده الحناجس شرقا وغربا ووعرا وسهلا، وخرت لهيبته جميع الصلبان من أعلى المجالس خضوعا وذلا. وارتجس إيوان كسرى وهو جالس فعدم القوم نطقا وعقلا، وخمدت نار فارس وتبدد منهم جمعا وشملا. وزخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى، ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا أهلا.

وداعيا إلى الله بإذنه أي إلى توحيده وطاعته بأمره وسراجا منيرا. سماه الله سراجا لأنه كالسراج يستضاء به في الظلمة. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أمره الله تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل، وقد بين الله تعالى ذلك الفضل الكبير في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وقوله تعالى: ولا تطع الكافرين أي من أهل مكة، والمنافقين أي من أهل المدينة ودع أذاهم. قال ابن عباس وقتادة معناه اصبر على

وتوكل على الله أمره بالتوكل عليه وآنسه بقوله تعالى وكفى بالله وكيلا ومعنى

الله عليه وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام. يسبح الله تعالى ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته، فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار، ولم يزل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني من بين أبوي.

في أرباب سؤدد كذا الشمس في أبراجها تتنقل وسرت سريا في بطون تشرفت بحمل عليه في الأمور المعول هنيئا لقوم أنت فيهم ومنهم بدا منك بدر بالجمال المسربل ولله وقت جئت فيه وطالع سعيد على أهل الوجود ومقبل ختام جميع الأنبياء محمد ويوم قيام الناس يبعث أول عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما حن مشتاق وما صاح بلبل.

0: جاء واعتكر ووجهه أضواء من الشمس وأنور. أما سمعت كيف انشق له القمر؟ أزج الحاجبين أكحل العينين أذن الآن في دقيق الشفتين كأنما يمسي معنضي
1: ضيد الدرر
0: عنقه كأنه بريق فضة وقد

تبعه يا سعد واسعى له سعيا على الراس بل سعيا

0: جئتهم والدمع سايل قلت قف لي يا دليلي
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: ساتحمل رسايل حشوها الشوق الجزيل
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: نحو هاتيك المنازل بي

واندلع عنه الحزن. فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسن. ليس أزكى منك أصلا يا بشير يا نذير. وعليك الله

إنه أمر وحكم جاء من قهاري. قالت حليمة: ثم أني مررت بعبد المطلب فسألت عن رضيع فقال لي: ما اسمك وما عربك؟ فقلت: اسمي حليمة السعدية. فتبسم ضاحكا وتهلل وجهه فرحا وقال: بخ بخ، حلم وسعى

يقول قني من شدة الجوع، فلما حملت محمدا صلى الله عليه وسلم وأنا ضعيفة فقويت وزال عني ما أجد من الألم، ثم إني وضعت ثدي في فيه فثار اللبن حتى فاض وتبدد، وسمعت قائلا يقول طوبى لك أيته السعدية بالهمة.

0: تعالى ألهمه العدل حتى في الرضاع.
1: صلى الله عليه.
0: علم أن له شريكا فناصبه عدلا منه صلى الله عليه وسلم. قالت حليمة: وانقطع الغيث

Allah ho, yeah ho, Allah ho.

Yeah.

Yeah.

وحسن ظني بخير الخلق ما زال بحقه يا إلهي جد لنا كرما بالعفو وصفح إكراما وإفضالا بحقه يا إلهي جد لنا كرما بالعفو وصفح إكراما وإفضالا بحقه يا إلهي جد لنا كرما بالعفو

0: وخاطبه بأنسه على بساط قدسه، فأوحى إليه منه سرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
1: سادات الدنيا وملوك الأخرى. الله

تكرم الأيتام والفقراء.

اللهم صل وسلم عليه. ذكر الترغيب في إنفاق المال لسماع مولده صلى الله عليه وسلم. قال عبد الواحد بن إسماعيل: وكان بمصر رجل يصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إلى جانبه رجل يهودي، فقالت زوجة اليهودي: ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر؟ فقال لها زوجها: يزعم أن نبيه ولد فيه، فهو يفعل ذلك فرحة به وكرامة له ولمولده. فسكتا ثم ناما ليلتهما، فرأت زوجة اليهودي في المنام رجلا جميلا جليلا عليه مهابة ووقار، قد دخل بيت جارهما المسلم وحوله جماعة من أصحابه وهم يعظمونه ويوقرونه. فقالت لرجل منهم: من هذا الرجل جميل الوجه جليل النعت؟ فقال لها: هذا رسول الله صلى الله عليه، دخل هذا المنزل ليسلم على أهله ويزورهم لفرحهم به. فقالت: هل يكلمني إذا كلمته؟ فقال لها: نعم. فأتت إليه وقالت: يا محمد. فقال لها: لبيك. فقالت له: أتجيب لمثلي بالتلبية وهي على غير دينك ومن أعدائك؟ فقال لها: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما أجبت نداءك حتى علمت.

اللهم صلِّ وسلِّم عليه. تعالوا بنا نصطلح، فباب الرضا قد فتح، وداو الفؤاد الذي بسيف الجفا قد جرح. فقالت له: إنك لرسول كريم، وإنك لعلى خلق عظيم. تعس من خالف أمرك، وخاب وخسر من جهل قدرك. أمدد يدك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وإنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنها عاهدت الله في سرها أنها إذا أصبحت تتصدق بجميع ما تملكه، وتصنع مولداً للنبي صلى الله عليه وسلم فرحةً بإسلامها، وشكراً للرؤيا التي رأتها في منامها. فلما أصبحت رأت زوجها قد هيأ الوليمة وهو في همةٍ عظيمة، فتعجبت من أمره، فقالت له: ما لي أراك في همةٍ صالحة؟ فقال لها: من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة. فقالت له: ويحك، ومن كشف لك عن هذا السر المصون؟ ومن أطلعك عليه؟ فقال لها: الذي أسلمت بعدك على يديه صلى الله وسلم عليه، كما عرف بالله ودعا إليه، فهو المشفع غدا في من يصلي ويسلم.

حرمة محمد لا تقطع رجانا.

محمد أن تشفي مرضانا.

0: تم المولد العظيم في النبي الكريم، والله أعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد وأتمه على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فأفض علينا ببركته خلع القبول والتكريم، وأسكننا بجواره في جنات النعيم، واسقنا من حوضه يوم العطش الأكبر والهول العظيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء، كن لنا معينا ومسعفا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا ببركته قبولا وعزا وشرفا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، أن تكفر عنا الذنوب والأوزار، وأجرنا من جميع المخاوف والأخطار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار، واغفر لنا بقدرتك إنك عفو غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم عافنا من بلائك، وشفنا في قضائك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، فثابت وليا وثابت معينا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا، وعن بابك فلا تطردنا، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، وادخل النظر الى وجهك الكريم يا رب العالمين. ارض اللهم بكرمك العميق لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن احسن الينا ولمن كان سببا لهذا الجمع العظيم، ووالديه ووالدينا وكافه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، يا من يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات يا رب العالمين. صل بجلالك على أشرف الخليات محمد خير المنين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزل الله ذلك من الدنيا وجعله خير سنة وسنة الكريم ومباركا للجنة أجمعين. وفاتحنا الله ويغفر الذنوب ويسر العيوب ويسهل المسلوب، واجعل الشفاء حاضرك والواقيد والذي تتقدم من الجميع. الفاتحه لحد
1: بما أقول.

0: قالوا يكون في عون معطيهم مطلوبهم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. الفاتحة لمن عمر هذا المسجد المبارك وصلى فيه وقرأ فيه وتصدق عليه وفعل فيه خيرا سابقا أو لاحقا، أن الله يتقبل من الجميع وأمواتهم وأموات الحاضرين الجميع، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة للحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلام والعافية ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين في خير ولطف وعافية. الفاتحة لمصنف هذا المولد العظيم في النبي الكريم، أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة. الفاتحة أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويشفي أمراضهم ويصلح سلاطينهم ويكفي وطن. ولنا ولكم يا حاضرون أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤلة على ما يرضي الله ورسوله ويختم لنا ولكم بالحسنى، وأن الله يجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين في هذا الشهر العظيم، ويعيدوا علينا وعليكم سنينا بعد سنين وأعواما وبعد أعوام على ما يحبه ربنا ويرضاه ذو الجلال والإكرام، راضيين غير ساخطين، مجتمعين غير متفرقين، مغفور لنا غير مذنبين. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم الجميع، أن الله يتغشاهم بالمغفرة والرحمة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي
1: الحمد لله رب العالمين،
0: أجركم الله، تقبل الله.

0: الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع نقل المباشر للمولد السنوي من مسجد المحضار. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

عقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا الأجساد طهركم الله، فإنه لا يبيت عبد طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. إذا تطهر الإنسان لزمته الملائكة، إذا اتسخ الإنسان وتنجس لزمته الشياطين، لأنه يحب المتطهرين، وأحب الخلق إليه هو سيدنا محمد فحفظه مطهرا. ولد مختونا، وكذلك لا يقع الذباب على جسده الشريف، وكذلك لا يظهر في عينه إذا نام واستيقظ، لا يشعث ولا يتغير رائحة فمه ولا خياشيمه، ولم يكن يظهر على عينه رمص، وكان صلى الله عليه وسلم جميلا مجملا طاهرا مطهرا في جميع أحيانه، إلا أنه كان كذلك يبالغ في طهارته، ينظف جسده، يتوضأ ويغسل عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يذكر من خصال الفطرة كذلك غسل البراجم، وهي المعاطف التي بين الأصابع وفي أصابع الرجلين، ويأمر بتخليل الأصابع في الطهارة، تخليل أصابع الأرجل، تخليل معاطف البدن كلها. كل هذا كان من فعله ومن اهتمامه عليه أفضل الصلاة والسلام بالطهارة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يعني أدنى شيء، أقل شيء، لا يمر 7 أيام على المسلم إلا وغسل جسده وغسل شعره. وجاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بخصال الفطرة، وهي محل الاهتمام. الله صورنا فأحسن تصويرنا، خلقنا في أحسن تقويم. هذا القوام وهذا الإحسان من الله ينبغي للإنسان أن يعتني به نظافة وطهارة. وهذه الخصال التي علمنا إياها رسول الله، عدها 5 مرات، وعدها 10، وبعضهم عدوها أكثر من ذلك، لكن المهم فيها المتعلقة بالعناية بالجسد. فمن خصال الفطرة الختان، وهو تنظف في الإنسان في محل عورته حتى لا يجتمع القدر ولا يجتمع النجس في مكانه. الاستحداد، وهو حلق العانة، الشعر الذي يكون على عورة الرجل والمرأة، وقلم الأظافر. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العناية، وكان حريص على أن يقلم أظافره وأن يدفن هذه الأظافر التي يقلمها. كان من سنته دفن الأظافر ودفن الشعر الذي يحلقه كذلك، وهي سنة يغفل عنها كثير من الناس، ولها حكمة. قالوا: لأنها جزء من الإنسان، والإنسان من كرامته إذا توفي أن يدفن، فكذلك إذا قطع جزء منه فإنه يعود إليه يوم القيامة، كل جزء من بشره ومن ظفره ومن شعره يعود إليه يوم القيامة. من خصال الفطرة كذلك قص الشارب وإعفاء اللحية. قص الشارب حتى لا يطول فيغطي الشفائف، بعض الناس ربما يترك شاربه يطول حتى يغطي فمه كله ربما، أو يغطي شفته العليا. ومن السنة يجز الشارب أو يخفف الشارب، أدنى الأحوال أن يظهر البياض الذي في الشفة العليا، أن لا يغطيه الشعر. من خصال الفطرة كذلك نتف الإبط، الشعر الذي ينشأ في الإبطين، لأنه كذلك يسبب الرائحة الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد الناس منه رائحة كريهة. من خصال الفطرة التي نبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، وقال: إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان بات على خيشومه. يعني أن الشياطين تتتبع هذه الأماكن وتتتبع تغير الرائحة في الإنسان، فإذا تطهر المسلم من الروائح الكريهة وتطهر في هذه الأماكن وتمضمض ذهبت عنه الشياطين. من خصال الفطرة المهمة التي قد مر ذكرها معنا في حلقات سابقة التسوك، الاستياك والمبالغة الشديدة في السواك، وكذلك غير السواك سنة أخرى وهي سنة تخليل الأسنان. ويمكن الآن جاءوا بفكرة مرور الحبل، هذا الخيط الذي يمر بين الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان، ثم بعدها يستاك، ثم يستعمل شيء من الروائح الطيبة مثل النعناع. المهم أنه كلما بالغ في تنظيف فمه وتطهيره كلما كان أفضل. هذه الخصال المهمة في الفطرة يسن للإنسان أن يعملها كل أسبوع، والأفضل أن تكون يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يندب فيه التطهر والتنظف والتطيب. إذا لم يعملها كل أسبوع فلا يؤخرها إلى حد 40 يوما، فإن الزيادة عن 40 يوم فيها ضرر على الإنسان في صحته. وكذلك نبهنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى اجتماع الشياطين على القدر إذا اجتمع في الإنسان. فإن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أننا سنحب الطهارة، فحب الطهارة من حبه، وحب الله سبحانه وتعالى متعلق بحب الطهارة، فالحب ممزوج في معاني الصلة بالطهارة ورسول الله، لأنه أطهر الخلق. الله يحب سيدنا محمد ويحب المتطهرين ويحب المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا معجون من المعاني في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

مآذن الحرم. يتزين المسجد الحرام بمآذنه الشامخة العظيمة التي تجمع في تصميمها بين الجلال والجمال والقوة والفخامة. وأول منارة بنيت للحرم المكي هي منارة باب العمرة التي بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أثناء عمارته للمسجد الحرام سنة 139 للهجرة، ثم في عهد الخليفة محمد المهدي سنة 168 للهجرة بنيت ثلاث منارات، وبعده أنشأ المعتضد بالله منارة خامسة سنة 284 للهجرة. وفي عهد السلطان قيتباي المملوكي سنة 883 للهجرة بنيت منارة سادسة، وتبعه السلطان سليمان بن سليم ببناء منارة سابعة من الحجر الأصفر رأسها على أسلوب منابر الروم، وجددت منائر الحرم بعدهم وزيد فيها. كانت المآذن منارات يهتدى بها إلى بيت الله الحرام ووسيلة لإيصال صوت الأذان للناس في مكة، فقد كان المؤذنون يرتقون جميع المآذن ويؤذنون للصلوات الخمس في نفس الوقت قبل إدخال الكهرباء. وفي عهد الدولة السعودية الحديثة جددت مآذن الحرم المكي الشريف لتصبح بشكل موحد يتناسب مع تصميم عمارة المسجد الحرام، وأضيفت له منارات جديدة تتماشى مع التوسعات الكبيرة التي

وتبلغ مآذن المسجد الحرام اليوم 13 مئذنة، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 89 مترا، تتوزع بين مآذن المداخل الرئيسية للحرم ومآذن التوسعة الحديثة. وقد قسمت المآذن في هندستها لتكون على 5 أجزاء، وهي القاعدة والشرفة الأولى وعصب المئذنة والشرفة الثانية والغطاء الذي يعلوه هلال فريد وجميل. فمآذن المسجد الحرام تتجلى للناظر بتصميمها الفريد المهاب كشواهد ناطقات بوحدانية الله في أطهر بقعة على وجه الأرض.

إذا طلعت شمس يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، سار الحاج من منى إلى عرفة، ونزل بنمرة إلى وقت الظهر إن تيسر له، وإلا فلا حرج عليه. ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من وقوفه داخل حدودها، فالحج عرفة، ولا حج لمن وقف خارج حدودها، وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمع تقديم، ثم يتفرغ للدعاء والذكر وقراءة القرآن، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء. ففي الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن وقف بعرفة نهارا البقاء إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة، فيصلي بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويبيت بمزدلفة، ولا يحيي الليل بصلاة ولا بغيرها. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله، ودعا بما أحب حتى ينكشف النهار جدا. فإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه ولا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: آخرين الذين لم يحجوا، الحقيقة فضل الله واسع وكبير، أكبر مما يظن الناس. أولا تستطيع كل يوم أن تحج وتعتمر. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، من صلى الصبح في جماعة حتى لو كان في الظروف الماضية والمساجد مغلقة، تصليها جماعة ببيتك مع زوجتك وأولادك حتى في، من صلى الصبح في جماعة ومكث في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، يعني بعد الإشراق بربع ساعة، ثم صلى ركعتين، فله أجر حجة وعمرة تامتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان هذا في يوم عرفة، صلى الصبح في جماعة ومكث يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين؟ هذه الأولى. الأمر الثاني الصيام، وصح في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من صام، كما في صحيح مسلم، من صام أن الصيام يوم عرفة، إني لأرجو أن يكثر العام الفائت والعام الذي يأتي، السنة التي مضت والسنة التي تأتي. الأمر الثالث أن يكثر من ذكر الله، وأهم الأذكار والأدعية سواء كان حاج أو غير حاج، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الحديث خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشياخنا علمون أن نأتي بها ألف مرة، وألف مرة قد يستصعبها البعض، لكن لو معك المصباح مثل هذا وفيها العداد هذا أبو عشرة، كل لفة بمية مع العشرة تكون خلصتها. حتى لو أنت مشغول بشيء أو كذا، لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك والحمد على كل شيء قدير. الذي لا يستطيع 300، الذي لا يستطيع 100 مرة. ومثلها سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. يحرص الإنسان على قراءتها 1000 مرة، أو ومثلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يحرص الإنسان أن لا يأتي هذا اليوم وهو لا يزال مصر على قطيعة رحم أو أكل حقوق الناس بغير حق أو عقوق والدين، لأن هذه الأشياء يسمونها موانع المغفرة. يحرص الإنسان أن يعالجها حتى لا يحرم نفسه المغفرة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.

محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أعزائنا المستمعين الكرام حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات من يومنا هذا الثامن من شهر ذي الحجة. مستمعين الكرام نرحب بكم متابعين عبر إذاعة نور الإيمان عبر التردد 90 ميغاهرتز، كما نرحب بمستمعين الكرام عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، وبجميع مستمعين الكرام من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أعزائنا المستمعين الكرام، عشر ذي الحجة هي موسم أحب الأعمال إلى الله بلا منازع، وأحب العباد إلى الله من عمل ما يحب الله في أحب الأوقات إلى الله. ادعاء المحبة سهل ودفع ثمنها صعب إلا على المحبين الصادقين. وليست شهرا مثل رمضان، فموسمها قصير لا يحتمل التقصير، وهي سريعة العبور لا تقبل الفتور. وليست الشياطين فيها مصفدة على عكس رمضان، لذا فالمهمة أشق والحمل أثقل والسالكون قلة، لذا فثواب الاجتهاد أعظم وجائزته أغلى وأثمن. فأكثر الناس عن أيام العشر غافلون، لا يتهجدون كما كانوا في رمضان يفعلون، ولا بكثرة الختمات يتنافسون، فالتشجيع فيها أقل بعكس شهر رمضان. ولذا رفع الله ذكرها وأقسم بليلها وضاعف ثوابها، فصوم يوم واحد فيها يكفر ذنوب سنتين كاملتين. ولذا لم يرى الشيطان أحقر ولا أغيظ منه فيها، وهي فرصتك عزيز المستمع الكريم الكبرى في إلحاق أكبر هزيمة به، والثأر لما نالك منه من جرح إيمانك وإصابة تقواك على مدار العام. اليوم يومك أيها البطل المقدام عزيز المستمع الكريم. تميزت أيام العشر بسبب اجتماع أمهات العبادة فيها. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. ذلك هو فضل أيام عشر ذي الحجة. فإن كنت لا تدري فيجب أن تتعلم وتدري، وإن كنت تدري فيجب أن تعمل، وإلا فمصيبتك أعظم ممن لا يعلم. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. عد إلى ربك اليوم، فهو أسهل من يوم القيامة، حتى لا تقول يوم القيامة ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. معرفة قدر مواسم الخير وحفظ حرمتها وملؤها بالأعمال الصالحة دليل على تقوى القلوب. اللهم ألهمنا كمال التعظيم لشعائرك، آمين اللهم آمين. والآن أعزائنا المستمعين الكرام، دعونا وإياكم سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام. موضوع الحلقة يحمل عنوان انتبه، إنه يوم عرفة، ليس يوم لتنظيف البيوت ولا يوم للتسوق ولا يوم للنوم ولا الراحة، إنه يوم شرفه الله، إنه يوم عظمه الله، إنه يوم يباهي الله بأهل عرفة أهل السماء، إنه يوم العتق من النيران، إنه يوم الطاعة والاجتهاد في العبادة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. واجتهد عزيز المستمع الكريم أن لا يخلو نفس من أنفاسك إلا في طاعة أو قربة تتقرب بها، فإنها لو كانت معك جوهرة من جواهر الدنيا لسأك ذهابها، فكيف تضيع أفضل أيام الدنيا؟ إذا كانت ليلة القدر مجهولة فإن يوم عرفة معلوم، فاغتنموا الفرصة واجتهدوا ما استطعتم. جدول رائع في يوم عرفة، تذاكروا فيه ما بينكم البين، وهو يوم واحد في السنة. نم ليلة عرفة مبكرا لتتقوى لطاعة الله، قم قبل الفجر لتتسحر بنية صوم هذا اليوم، ثم صلي ركعتين أو أربع على الأقل، وادعو ربك وأنت ساجد بخيري الدنيا والآخرة، وأحمده أنه بلغك يوم تتنزل فيه الرحمات والمغفرة. قبل الفجر اقضي وقت في الاستغفار حتى تكتب عند الله من المستغفرين في الأسحار. استعد لصلاة الفجر قبل الأذان بخمس دقائق، واستشعر أن ذنوبك تخرج مع آخر قطرة أثناء الوضوء، ثم قل دعاء ما بعد الوضوء، صل الفجر واجلس في مصلاك إلى ما بعد الشروق بخمسة عشر دقيقة، ابدأ التكبير بعد السلام مباشرة، أنت الآن في مصلاك حتى الشروق تقرأ القرآن وتسبح وتهلل وتحمد الله سبحانه وتعالى، ولا تنسى أذكار الصباح. صلي ركعتي الشروق لتكتب لك أجر حجة وعمرة، إياك أن تضيعها. أنت الآن مخير، إن استطعت ألا تنام اليوم كاملا فلا تضيع ثانية واحدة إلا وأنت في ذكر ودعاء، وكن على يقين بالإجابة، أو تنام ساعة تنوي بها أن تتقوى على طاعة الله، ثم تقوم من النوم تتوضأ وتصلي أربع ركعات على الأقل صلاة الضحى، وتنوع في الطاعات حتى لا تمل. تكبير، ذكر، تلاوة، وأكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صلي الظهر وكبر وسبح وقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل. اسمع خطبة عرفات بكل جوارحك، ولتكن هذا العام أفضل من كل عام في التطبيق إن شاء الله تعالى. صلي العصر وكبر وقل أذكار المساء، اقرأ القرآن إلى قبل المغرب بساعة، ابدأ الدعاء بخشوع واذكر وقوفك أمام الله، لا تنسى الدعاء لإخوانك المسلمين في كل مكان، ادعو الله أن لا تغرب شمس عرفة إلا وأنت من عتقائه. الله يوفقنا جميعا لصالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم أعزائنا المستمعين الكرام القبول. ذكر بها عزيز المستمع الكريم أهل بيتك ومن تحب، جعلنا الله وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. الله

0: لك.
1: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين، وبين يدي مشاركة من الأخت أم طاهر تقول فيها قصة حقيقية وعبرة. يقول أحد الإخوة: كلما اقتربت العشر من ذي الحجة ويوم عرفة أتذكر سباستيان. من هو سباستيان وما علاقته بالأيام العشر ويوم عرفة؟ يقول سباستيان هو شاب ألماني، في أكتوبر سنة 2012 كان هناك سلسلة محلات ألمانية شهيرة اسمها ستارون. هذه الشركة أجرت مسابقة كبيرة جدا لجمهور صفحتها على الفيسبوك احتفالا بافتتاح فرعها رقم 150 في ألمانيا. الفائز بالمسابقة هذه سيسمح له بدخول المحل لمدة 150 ثانية يأخذ فيها كل الذي يريده مجانا بدون أن يدفع شيئا. وفعلا انتهت المسابقة وتم الإعلان عن الفائزين، وكان منهم شاب عمره 27 سنة اسمه سباستيان. يوم المسابقة كان هناك تغطية إعلامية رهيبة، وبدأ العد التنازلي ل 150 ثانية، وبدأ الفائزون يدخلون واحد تلو الآخر، يأخذوا ما يريدون ويخرجوا. هناك من كان يركض ويقع، وهناك من يأخذ حاجات لا يحتاجها ثم يرميها ويأخذ حاجات أخرى، وآخرون يأخذون أي شيء يجدونه أمامهم. أكثرهم خرج بحاجات غير قيمة أو لا يحتاجها أصلا. لكن العجيب أن سباستيان هذا دخل بمنتهى السرعة والنظام والتركيز، وكأنه يعرف تماما ماذا سيفعل. أخذ شاشات كبيرة وسحبها إلى الخارج، موبايلات ولابتوب وأجهزة من كل الأشكال والألوان ومن أفخم الماركات وأغلى الأسعار، يضعها فوق بعض بترتيب عجيب ويخرج بها، يضعها على الأرض ثم يدخل مرة أخرى. الناس كانت مستغربة من أدائه واختياراته، لدرجة أنه في الآخر استطاع أن يسحب ثلاجة بحالها ويخرجها. وبالفعل انتهت 150 ثانية وخرج سباستيان وسط تهليل فظيع من الجمهور، وسقط على الأرض من شدة تعبه. قدروا قيمة الحاجات التي أخذها سباستيان في 150 ثانية ب 29 ألف يورو في دقيقتين ونصف. 29 ألف يورو، وكانت أول كلمة قالها سباستيان بعدما خرج: لقد نجحت استراتيجيتي. أجرأوا معه لقاء وسألوه عن معنى قوله، فقال: إني من اليوم الذي سمعت به عن المسابقة وأنا أذهب لهذا المحل يوميا، أخطط وأحفظ أماكن الحاجات الغالية التي أريد أن أخذها، وأرتب مساري وأولوياتي وطريقي داخل المحل الكبير لأعرف كيف أخرج بأكبر قدر من المكاسب خلال 150 ثانية. وبالتالي أول ما وقع علي الاختيار كنت جاهزا، فكانت أول كلمة لي بعد الانتصار: لقد نجحت استراتيجيتي. يقول الأخ الذي يروي هذه القصة: العبرة التي أخذتها من هذه القصة أنه كلما اقتربت الأيام العشر ويوم عرفة تذكرت سباستيان هذا، وقلت لنفسي: أنا أولى في الفوز من هذا الرجل في التخطيط ليوم عظيم كيوم عرفة. سباستيان خرج بحاجات قيمتها 29 ألف يورو في دقيقتين. يا ترى بماذا سأخرج أنا من هذه الأيام ويوم عرفة؟ يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: أدركت أقوام كانوا يخبئون الحاجات ليوم عرفة ليسأل الله بها، فكيف تعلم قيمة وفضل تلك الأيام العظيمة يوم عرفة ولا يكون لديك خطة لاستثمار تلك الأيام؟ كيف تعلم أن هذا اليوم يوم عرفة هو الذي يعتق الله فيه الناس من النار، وهو اليوم الذي يباهي الله بعباده ملائكته، وأن صيامه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، وأن العمل الصالح فيه أفضل مما دونه من الأيام، وأن خير الدعاء وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة؟ كيف تعلم كل ذلك ولا تجهز نفسك لعباداتك ودعواتك؟ والله هناك أناس كثيرون حصلت لهم معجزات بسبب دعاء يوم عرفة. جهز قائمة لكل ما تتمناه في دنياك وآخرتك من الآن، وانزل يوم عرفة إلى أي مسجد أو حتى في غرفة في بيتك من العصر إلى المغرب، وادعو ربك واطلب منه كل حاجاتك من خير الدنيا والآخرة. مديون، تأخر زواجك، محروم من الإنجاب، مريض، فقير، ليس لديك عمل، تائه، ذنوبك كثيرة، ماذا تنتظر؟ جهز قائمة دعواتك من اليوم. أنت تعيش أيام من أفضل أيام العمر، وأمامك يوم غد إن شاء الله تعالى يوم عرفة. يقول عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتي وعيناه تذرفان، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واعتق رقابنا، وأجب دعواتنا، وتقبل صيامنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغمرنا في فيض عفوك ورحماتك يا كريم، آمين. هذه أعزائنا المستمعين الكرام هي مشاركة الأخت أمطار، جزاها الله خيرا، ونأمل من بقية المستمعين المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة وقفات مع تربية الأبناء والبنات. أعزائنا المستمعين الكرام، من الأساليب الصحيحة في تربية الأبناء أساليب تربوية لأجل تهذيب سلوك الأبناء ومساعدتهم في تكوين شخصية قوية مستقلة. ومن هذه الأساليب ما يأتي: التوجيه. يساعد التوجيه على تكوين سبل حوارية جيدة بين الطفل ووالديه، فيمكنهم فهم ما يدور في ذهنه بصورة أكثر وضوحا وتوجيهه لما فيه خير له بناء على هذا الفهم. القدوة. يتطبع الابن بسلوك والديه فيسهل عليه التحلي بمكارم الأخلاق إن لاحظها في تصرفات والديه والتمس فيهم المثل الأعلى الذي يحتذى به في كافة الأمور. العقاب. تستوجب التربية السوية للأبناء أحيانا معاقبتهم على ما يبدر عنهم من أخطاء، شريطة أن لا يفضي العقاب إلى أذى بالغ الضرر. وهناك أساليب خاطئة في تربية الأبناء، ومنها التسلط، إذ يحرم فيها الأب أو الأم أو كلاهما أبنائهم من تحقيق رغباتهم المشروعة، وقد يرافق ذلك حرمانهم من بعض الأمور أو ممارسة العنف الجسدي تجاههم دون إدراك أن هذا الأسلوب سيفقد أبنائهم ثقتهم بأنفسهم ويخلق لديهم شعورا دائما بالعجز والتقصير. الإهمال. قد يكون إهمال الوالدين لأبنائهم نابعا من انشغالهم الدائم بأمور أخرى، فيتركون طفلهم دون رقابة أو محاسبة ولا يحفزونه على القيام بأي شيء جديد. الحماية المفرطة. ونقصد بها منع الطفل من تحمل مسؤولياته وحده وأداؤها عوضا عنه، الأمر الذي يعزز حب الاتكال على الآخرين لدى الطفل ويضعف ثقته بنفسه. أخيرا التدليل. يميل بعض الآباء إلى الإسراف في تحقيق رغبات أبنائهم وإشباع حاجاتهم دون مراعاة لأي ضابط ديني أو أخلاقي أو اجتماعي. هذه أعزائنا المستمعين الكرام هي بعض الأساليب الصحيحة في تربية الأبناء، وكذلك بعض الأساليب الخاطئة في تربية الأبناء.
0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، ونقرأ فيها نماذج من حكمة السلف. سيدنا عمر بن عبد العزيز. حج سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز، فأصابهم برق ورعد حتى كادت تنخلع قلوبهم، فنظر سليمان إلى عمر وهو يضحك، فقال سليمان: يا أبا حفص، هل رأيت مثل هذه الليلة قط أو سمعت بها؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمة الله، فكيف لو سمعت صوت عذاب الله؟ فقال: هذه 100,000 درهم فتصدق بها. فقال عمر: أو خير من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: وما هو؟ قال: قوم صحبوك في مظالم لهم لم يصلوا إليك. فجلس سليمان فرد المظالم. وحدث من سليمان بن عبد الملك أن سليمان قال له: يا أبا حفص، إنا ولينا ما قد ترى ولم يكن لنا بتدبيره علم، فما رأيت من مصلحة العامة فمر به. فكان من ذلك أن عمر أمر بعزل عمال الحجاج وأقيمت الصلاة في أوقاتها بعدما كانت أميتت عن وقتها، مع أمور جليلة كان يسمع من عمر فيها. فقد قيل إن سليمان حج فرأى الخلائق بالموقف، فقال لعمر: أما ترى هذا الخلق الذي لا يحصى عددهم إلا الله؟ قال: هؤلاء اليوم رعيتك وهم غدا خصماؤك. فبكى سليمان بكاء شديدا. 3 أعمال لا تدخل الموازين يوم القيامة لعظمتها: العفو عن الناس لم يحدد الأجر، قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الصبر لم يحدد الأجر كذلك، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصيام لم يحدد الأجر كذلك، قال تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما يستحب فعله في العشر: يسن صوم 9 ذي الحجة لدخوله في جملة الأعمال الصالحة، فقد ورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشورة و3 أيام من كل شهر، رواه أحمد وأبو داود وغيرهم. صوم يوم عرفة في الحديث أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. من الأعمال التي ينبغي أن نعملها في هذه الأيام أعزائنا المستمعين الكرام الإكثار من الذكر، فقد دل عليه قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فينبغي علينا أن نكثر من التهليل والتكبير والتحميد. الأضحية أعزائنا المستمعين الكرام سنة مؤكدة يكره للقادر أن يتركها، قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الحج في الحديث والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه مسلم. الأعمال الصالحة عموما كتلاوة القرآن والصدقة وقيام الليل وصلة الرحم والإحسان لعباد الله وغير ذلك، فإن الله يحب العمل الصالح في هذه الأيام. وكان سيدنا سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. وأعظم ما يجب المحافظة عليه الواجبات والفرائض كالصلاة على وقتها وبر الوالدين. وفي الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، رواه البخاري. إذا أردت صلاح الأبناء أصلح نفسك، قال تعالى وكان أبوهما صالحا، وادع لهم، قال تعالى وأصلح لي في ذريتي، أقم الصلاة فيهم، قال تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأخيرا استعذ بالله من الشيطان أن يقربهم، قال تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اللهم أعنا لنبدد الخوف بالدعاء ونقهر اليأس بالرجاء، اللهم امنحنا من فضلك وأكرمنا بعفوك واغمر قلوبنا وألسنتنا وكل جوارحنا بذكرك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة من يومنا هذا المبارك، على أمل اللقاء بكم يوم غد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات الموسم العاشر، برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات
2: تحت إشراف عاقل حارة رضيمة وخيلة بتريم وأعيان الحارة، ينظم أعضاء ملتقى سواعد الخير بالحارة ولجنة النظام بمدينة تريم حركة السير لجلسة التعريف بيوم عرفة لضمان نجاح وتنظيم حركة سير الوافدين والضيوف إلى ساحة التعريف. تهيب إدارة سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم بالإخوة الأهالي والزوار الكرام الالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية لتنظيم الحركة. الإرشادات والتعليمات: إخلاء الطريق الرئيسي، يرجى من أهالي الحارة التعاون التام في إبعاد سياراتهم ودراجاتهم من الخطوط الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ساحة التعريف لتجنب الازدحام. مواقف السيارات: تم تخصيص مسيال خيلة كموقف رسمي لسيارات الضيوف والوافدين. مواقف الدراجات النارية: تم تحديد موقف خاص للدراجات، وسيقوم أعضاء لجنة النظام بتوجيه وإرشاد أصحاب الدراجات إلى المواقف المخصصة. بساط البيع والنطابات: يمنع حضور بساط البيع والنطابات نظرا لازدحام المنطقة بالزوار. تنويه خاص: حركة العوائل، يمنع دخول العوائل إلى الحارة بعد صلاة العصر لتسهيل حركة السير والنظام. كبار السن: لطفا من الزوار الكرام احضار كبار السن في وقت مبكر. نتمنى من الجميع التعاون المطلق مع فرق التنظيم وتسهيل مهامهم، شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم. صادر عن إدارة ملتقى سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديك مع عيالي.
1: يا أخي فهمونا.
4: فخوك فيصل.
2: راح خلاص مقاطعك أنا. أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
5: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليالي الطيبة المباركة نتغانم الحديث حول مسؤوليات الإنسان وتكريم الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية. وقد مر معنا في الحلقة الماضية الكلام عن الآية الكريمة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه الآيات الكريمة تعطي الإنسان مجال للتفكر وللتأمل فيما منحه الله تعالى أولا من صفة العبودية، لأنه لما قال الذي يا أيها الإنسان ما غرك بربك، فهذه إشارة إلى مفهوم العبودية في العبد والربوبية في الخالق، وأنك أيها الإنسان أنت محتاج إلى من يربيك، إلى من يعلمك، إلى من يدلك. وقد أقام الله الحجة فدلنا على الحق. بماذا؟ دلنا بالكتاب الكريم، دلنا بالسنة النبوية، دلنا بالذات المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فهو قد أقام لنا الحجة وبين لنا شرف الربوبية التي تربطنا به. بقي على الإنسان ما فسد من عبوديته أو من عبديته أو من عبادته، فعليه أن يتفكر في ذلك. فقد يكون هذا الأمر الذي أدى إليه بعامل خارجي أو عامل داخلي. فالعامل الخارجي الذي هو الشيطان أو الدنيا، هذا عوامل خارجي، أو عامل داخلي وهو النفس والهوى. فهذه عوامل تفسد الفطرة وتفسد علاقة العبد بربه. فلهذا يذكر الله الإنسان سواء كان كافرا أو كان مسلما بأنه لا يغره الشيطان ولا تغره النفس ولا يغره الهوى ولا يغره طول العمر ولا يغره المال ولا تغره الدنيا ولا تغره الشهوات ولا تغره المهلة التي يعطيه الله إياها. فما هي هناك الإمهال؟ إن الله يمهل ولا يهمل. كثير من الناس يعيش متمتع بالحياة بالصحة، وهذا ترى كثير من الشباب من يتمتع بحركته وقدراته وجسده وعطاء الله فيه، أو كثير من النساء يمنح الله نسبة من جمال، يمنح الله نسبة من عطاء، يمنح الله نسبة من محبة. فتجد الإنسان يصرف هذه العطايا الإلهية فيما لم يدعى له ولم يؤمر به. ما الذي أصابك؟ قال القرآن: هذا غرور. من أين؟ إما أن يأتي من الغرور وهو الشيطان، وإما أن يأتي من غرور الإنسان وهو كبره والعياذ بالله، أو غمطه للحق أو جهله، كما جاء في بعض الروايات قال: ما غرك بربك الكريم؟ قال: جهلنا. والجهل على صفتين: إما أن يكون الجهل عدم العلم بالكلية وهذا نموذج، وإما أن يكون الجهل مع زيادة العلم والمعرفة يزداد عند الإنسان الكبر والسفه والبطر وغمط الحق بعد معرفته. وهذه كلها علل تدخل تحت هذا المعنى الذي يحثنا مولانا سبحانه وتعالى على الخروج من دائرته. بل حتى بعض الأولياء أو حتى بعض الصالحين أو بعض السالكين، أو كما نرى الآن في توجه الشباب إلى الديانة، يشعر بعضهم أنه ما دمت أنا مرتبط بالشيخ أو مرتبط بالإمام أو أصلي في الجماعة، أو أنا مثلا ممن فضلني الله سبحانه وتعالى بعلم كذا أو أعطاني كذا، يشعر بشيء من الزهو. هذا هو الغرور، العجب، هذا مهلكة. معنى ذلك أنه يخاطبه ربه يقول: لا تجعل عبادتك زهو، ولا تجعل عبادتك نظر في نفسك أو نظر إلى عين الطاعة والعبادة. لأن بعض الأولياء يقولون فيما يشار إليه: إذا قمت من الذي قومك؟ وإذا صمت من الذي صومك؟ وإذا صليت ليلك من الذي أيقظك؟ إذا نظرت إلى حقيقة الأمر فهذا يشير للمعنى: ما غرك بربك الكريم؟ ما أعطاك القوة في العبادة والطاعة، ولا أعطاك القوة في العمل والوظيفة، ولا أعطاك الحسن، ولا أعطاك الجمال، ولا أعطاك الإبداع، ولا أعطاك هذه العطايا إلا رب. فما الذي غرك بالرب؟ إذن في رابط بين الرب وبين العبد، فما في فك بينهم. إذا كان ما غرك بربك، ماذا يكون بعد كلمة هنا الباء؟ إذا نظرنا إلى المخلوق الآخر، إذن هناك شيطان، إذن هناك هوى، إذن هناك نفس، إذن هناك شهوات. كل هذه قامت بها عليها الحجة من كلام الله ومن سنة نبيه أنها مفسدات، أو كما سمي مهلكات. فيدعو الله سبحانه وتعالى العبد المسلم إلى الانتباه إلى مسألة دخول الغرور عليه، أي الكبر أو الشعور بالرياء أو العجب أو الاحتقار للآخر أو مجرياتها من الغيبة من النميمة، سببها كل ذلك يرجع إلى الغرور. وبعض أهل العلم قالوا الغرور نسيان حق الخالق مقابل طلب حقوق الخلق، يعني يفرح بالمدح، يفرح بالتقرب، يفرح بالتقدم أمام الناس، يفرح بالمظهر، يفرح بالشهادة، يفرح بالوظيفة، يفرح بالمكانة، ثم بعد ذلك هذا الزهو يجعله يظلم نفسه ويظلم غيره، يبتعد عن الحق كما ينبغي، حتى أحيانا في معاملته مع أهله، معاملته مع زوجته، معاملته مع ولده، بل حتى في معاملته مع خادمه. وهذه ظاهرة موجودة في حياة المسلمين تدخل في هذا المعنى، لأنك إذا تأدبت مع عبد من عباد الله ولو كان حقيرا في نظرك فإنك أنت الذي ترقى، لكن إذا تعاملت مع هذا العبد الذي سخره الله لك في الخدمة فأهنته أو تكلمت عليه أو استنقصت من نسبه أو من حسبه أو من مقامه أو من بلده أو من شخصيته أو حتى من لونه، فإنك في هذه الحالة عندك نسبة من النارية وعندك نسبة من أثر الشيطان، أو أنك غررت بربك فأسقطت حق عبد من عباد الله، هكذا خلقه الله. حتى قالوا أن سيدنا نوح عليه السلام ما سمي نوحا إلا أنه بكى على خطيئته في بعض الروايات 300 سنة. ما هي خطيئته؟ خطيئته أنه كان يسير في الطريق فرأى كلبا، سبحان الله، رآه بأربعة أعين، هكذا تهيأ له، فضحك لما شاهده، وهذا العبد نبي، فأنطق الله ذلك المخلوق وقال له يا نوح، ما هو يا نوح، يا عبد الله، أنت عتبت على الخالق أم عتبت على المخلوق؟ يعني هذه الابتسامة التي جرت منك في هذه الساعة وأنت تشعر بالراحة في جسمك وصحتك، نظرت إلى هذا المخلوق بهذه النظرة الاحتقارية أو بهذه السخرية، هل أنت في هذا الفعل عتبت على خالقه أم عتبت على هذا المخلوق الذي لا يملك شيء؟ وإذا كان هذا في درجة الأنبياء فما دون ذلك أوسع وأدق وأعظم. لهذا يدعون الله سبحانه وتعالى إلى أن نعرف المعاني التي جاءت من بعد، ولهذا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ثم يقول كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ثم بين النتيجة إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. هذا كلام يدل على أن هناك يسمى الوحدة الموضوعية في الآيات، الآيات كلها تريد أن توصل الإنسان إلى هدف محدد، أولا إلى حقيقة الإيمان بربه الذي كل شيء منه وإليه، ثم الثاني ينال البركة والثمرة المعدة له في الآخرة، وهي السلامة عند الموت، السلامة في البرزخ، والسلامة يوم الحساب، ثم استلام الجائزة الأبدية في عالم الجنة. هل ترى أو هل يرى السامع أن شيء أكبر أفضل من هذا العرض؟ اليوم كل يوم تقدم لنا معروضات، هذا العرض الإلهي بهذا المعنى وبهذا اللطف ثم بهذه المخاطبة، أنا أفخر أن أكون عبدا لربي، لكن ربما لا أريد أن أكون عبدا لغيره. فيقول الحق سبحانه وتعالى مخاطب هذا العبد الذي يريد أن يكون مع ربه، ماذا غرك؟ كيف ابتعدت عن العمل الصالح؟ كيف ابتعدت عن الأوامر التي دعيت إليها؟ كيف والعياذ بالله كما جرى في آخرين اتبعوا الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان لأن حزب الشيطان هم الخاسرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الخسارة وأن يحفظنا من الشر ويحفظنا من الشيطان ويحفظنا من كل علة، ويعرفنا شرف العبودية والعبدية والعبادة حتى نسلك المسلك الذي يرضي مولانا ويسير بنا في طريق الصالحين من عباد الله المتقين الفائزين النعيمين في الدنيا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

التاسع من ذي الحجة. وفي خواتيم العشر خذ عهدا على أن يكون ذكر الله دأبك وعادتك في كل أيامك. أرأيت كيف تنتعش مضغتك القلبية حينما تلهج بذكر الله ما بين تكبير وتهليل وتحميد؟ هنيئا لمن وفق لعبادة الذكر، ففي الحديث النبوي الشريف سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني. ومن أعظم ثمارها أنها تجعل القلب حيا مطمئنا ريانا من الاتصال بربه.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج لتوضيح أداء مناسك الحج والعمرة المنعقدة بدار المصطفى لهذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط، وقتا مفيدا ونافعا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فتقدم معنا الكلام عن الطواف وعن السعي، وعرفنا الفرق بين الأمرين، وأن الطواف تشترط له شروط خاصة: الطهارة عن الحدثين، الطهارة عن النجاسة للثوب والبدن المكان، أن يجعل يساره إلى الكعبة، وستر العورة، فهذا كله مشروط في الطواف. وأن الطواف مهم جدا، لأنه لا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح، فلو وقع

0: خلل في الطواف السعي الذي بعده باطل قطعا، ما عادش كلام فيه، يجب إعادة السعي. وأيضا الطواف يتعلق به التحلل الأصغر أو الأكبر، عرفنا التحلل الأصغر أو الأكبر، إذا كان هو السبب الثاني في التحلل فيكون التحلل الأصغر، أو الثالث فيكون الأكبر. فكذلك فإذا بطل أو لم يصح الطواف أو كان فيه خلل، ولو قلنا الغلط حتى في شوط واحد، ما يصح الذي بعد ولا يصح التحلل إلا بعد أن يصح الطواف، فهذا أمر مهم جدا في الطواف. أما السعي يختلف الأمر فيه، فإنه لا يشترط فيه طهارة عن الحدثين ولا طهارة عن النجاسة، يعني حتى لو واحد بعد الطواف مثلا وقعت فيه نجاسة ولا ولده بال فوقه، يجوز يطوف وهو عليه نجاسة، عفوا يجوز يسعى وهو عليه نجاسة، نعم يجوز ما في إشكال. فإذا في السعي يجوز أن يكون بلا وضوء أو كان عليه نجاسة، لو مثلا أثناء سعى بعد ما سعى اكتشف أن مثلا أن الحزام حقه تحت السرة وأن جزء من العورة مكشوف من تحت السرة، فكذلك السعي صحيح، لكن الطواف ما يصح شيء في ذلك. لابد يكون الأمور في الطواف مهمة ينتبه لها الإنسان أشد الانتباه، أشد الانتباه. طيب، وفي الطواف يوجد الرمل في الثلاث الأشواط الأولى، وذلك في كل طواف يعقبه سعي، وذلك ما بيكون إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة. وإن كان المتمتع الذي يؤخر السعي إلى بعد الحج، المتمتع لابد يؤخر السعي بعد الحج، فأيضا يكون في طواف الإفاضة الرمل، لأنه سوف يسعى بعده، فالرمل يكون يشترط في الطواف كل طواف يعقبه سعي، ويكون في الثلاثة الأشواط الأولى، ويكون فيه مشي سريع وليس جري، مشي مسرع وليس جريا. والاطباع نفس الشيء، يكون في كل طواف يعقبه سعي، الاطباع في طواف القدوم وفي طواف العمرة، والمتمتعين أيضا سيكون في طواف الإفاضة لأنه يعقبه سعي الحج، سعي الحج. ولكن إذا كان قد تحلل التحلل الأصغر فيمكن أن يطوف الإفاضة بثيابه المعتادة. أما السعي فإنه يوجد فيه في كل الأركان، في جميع الأشواط السبعة فيه جري، في وسط المسعى، في وسط المسعى يوجد هناك جري، وهو هرولة شديدة، سعي شديد، ما هو مشي سريع لا، إنما عدو جري. فهذا الفرق بين الاثنين. طيب، بعد الطواف والسعي سوف المحرم المتمتع أمثالكم سوف يقص شعره أو يحلق، عرفنا إيش الأفضل؟ الأفضل الحلاقة. لكن إذا كانت العمرة يعني على طول بعد يعني قريبة من عرفة، يعني ما في بيعتمر في اليوم السادس أو السابع، يعني لو حلق ما بيطلع الشعر يعني يكون فيه، فلا بأس إن أراد اختار بعضهم أنه يعني يقصر إذا كان سوف يعقبه حج وسوف يحلق بعد ذلك في الحج. أما إن كانت المدة طويلة كما مثلا الذي الآن إذا بيعتمرون في آخر القعدة عاد باقي على الحج 10 أيام، فعشر أيام بيبدأ الشعر يطلع، فسيجد صاحب الحلاق في بالموس يجد ما يحلق به، فالمتمتع هذا سوف يقصر ويحلق. وإذا قصر وحلق فإنه بعد ذلك إذا قصر وحلق فإنه يتحلل تحلل كامل، ويبقى في مكة إلى يوم الذهاب إلى ميناء، فيحرم بالحج، يلبس الإحرامات ثاني مرة وينوي الحج، ويتوجه بعد ذلك إلى ميناء، ثم إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم يرجع إلى ميناء، عرفنا؟ فهذه الأمور، فكذلك فهذا الأمر له الأمر. فإذا انتبه في العمرة للمتمتع الطواف لابد يكون صحيح، السعي يكون صحيح، إذا صح الطواف صح السعي، وإذا بطل الطواف بطل السعي، وإذا صح الطواف ويجب أيضا أن يكون السعي مضبوط كامل، ما هو ناقص، ما يكون 6 أشواط ولا نقص شيء، عرفنا؟ فكذلك إذا نقص شيء في السعي، قال سعى 6 أشواط فقط، قال أنا غلقت السعي في الصفاء، إذا غلقت السعي في الصفاء يعني إنك يا إنك طفت يا إنك سعيت 6 أشواط ولا 8، هل ما ندري أنا 6 ولا 8 قال الظهر لستة، إذن القص الذي بعده غير صحيح، وعليك فيه الفدية، وعليك أولا تروح تكمل السعي، تكمل الشوط السابع، وبعدين تعيد القص وتخرج فدية حق القص الأول، الخطأ القص الخطأ عليك فيه فدية، فدية مخيرة، ستأتي معنا أعمال الفدية غدا إن شاء الله. طيب، فبعد انتهاء العمرة سيبقى الرجل، سيبقى الحاج جالس في مكة بثيابه المعتادة إلى إلى إلى يوم الثامن من ذي الحجة. أعمال الحج قبل اليوم الثامن، المتمتع كما أشرنا قبل قليل، بعد أن ينتهي المتمتع من أعمال العمرة من طواف وسعي صحيحين وحلق أو تقصير، فإنه يتحلل ويقيم بمكة حلالا، خلاص بثيابه يتعطر ويقص وكل شيء. ثم إن كان واجد الهدي التمتع فإنه يحرم بالحج في صباح اليوم الثامن ويتوجه إلى ميناء. وإن كان غير واجد لهدي التمتع فلا يجوز تقديم الصوم على الإحرام بالحج عند المالكية والشافعية، ويجوز الصوم بعد الإحرام بالعمرة عند الحج. متى يصوم؟ لو كان غير قادر على هدي التمتع. وهذا القادر على هدي التمتع إذا كان معه مال في مكة، في معه في مال في مكة يكفيه، اختلف، قالوا قيل أنه يكفيه سنة، وقيل أنه يكفيه العمر الغالب. العمر الغالب أعمار أمتي من 60 إلى 70، أنت كم سنك؟ قال 50، باقي لك كم على 60 و70 ذي؟ قل 60، 10 سنين. كم يكفيك 10 سنين؟ طعام وشراب لمدة 10 سنوات، عرفنا؟ إذا كان واحد يدرى، يعني بعضهم يعرفون ما شاء الله يحسب لنفسه كم يصرف في الشهر وكم يحتاج وكم بالنفر وكم ذا، فإذا معه زيادة على ذلك فهو واجد لهدي التمتع. والقول الثاني وهو الذي رجحه الإمام الغزالي أنه سنة، كفاية سنة. إذا عندك زيادة على كفاية سنة ومعك فلوس في مكة، يعني تكفيك سنة لك وحدك طعام وشراب، فإنك تعتبر ومن عليك نفقتك أيضا ما هو أنت وحدك، إذا كانت نفقتك على نفسك فقط. أما إن كان من تلزمك نفقة أحد فنفس الشيء. فإذا كان عندك واجد الهدي التمتع فعندك مال يعني يكفيك هذا الوقت، فإنه يجب عليك إخراج دم التمتع. فإن كان ما عندك هذا القدر فأنت بالخيار. إذا ما عندك، قال أنا والله اللي معي الفلوس بتكفينا 6 شهور بس، طعام وشراب لي بتكفي 6 أشهر، فنقول أنت إذا الآن غير واجد لهدي التمتع، غير واجد لهدي التمتع. ولكن بالخيار، واحد يقول لك نعم ما أنا لكني أنا بغيت الأفضل بخرج الهدي. نعم الهدي أفضل، قال ما أفضل الأعمال من أفضل الأعمال، قال إراقة الدماء في الحج، إراقة الدماء من أجل الله تعالى، هذه الهدي هذا الواجب. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال لا يجوز تقديم الصوم على الإحرام بالحج عند المالكية والشافعية. 3 أيام ذي ما يمكن يصومها إلا بعد أن يحرم بالحج، إلا بعد أن يحرم بالحج. وعند الحنفية والحنابلة ممكن بعد العمرة. يعني كثير يسألون يقول لك طب ما دام نحن جالسين بعد العمرة، جالسين حوالي 9 أيام في مكة، بنصوم الثلاثة حقنا 3 أيام في الحج بنصومها بعد العمرة وقبل الحج، بعد العمرة وقبل الحج. عند الشافعية ما يجوز، وكذلك عند المالكية لا يمكن ذلك، لابد تحرم بالحج أولا ثم تصوم 3 أيام دي. ولكن قال عند الحنفية والحنابلة يجوز الصوم بعد الإحرام بالعمرة، يعني ممكن بعد ما تحلل من العمرة تصوم 3 أيام ما دامك جالس في مكة، بنصوم قدها أيام 10 ذي الحجة وفي مكة ويلا قدها قاعدين. فعند الحنفية والحنابلة يجوز الصوم بعد العمرة، وعند الشافعية لا، عند الشافعية لابد يكون الصوم بعد الإحرام بالحج. أحرمت بالحج صم. وعلى هذا ولا يجوز صوم شيء منها يوم النحر بالاتفاق، يوم العيد ما يمكن أبدا، ولا في أيام التشريق عند الشافعية والحنفية ورواية عن الحنابل خلافا للمالكية. طيب يصوم أيام التشريق، فالمعتمد قال عند جمهور العلماء ذكر الشافعية والحنفية ورواية عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يصوم أيام التشريق 3 أيام منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أيام أكل وشرب، فماشي فيها صيام، لا صيام فيها. وعند المالكية يجوز ذلك لحديث ورد، ولكن الشافعية كأنهم ما اعتمدوا هذا الحديث، كأنه لم يصح السند الحديث عند الإمام الشافعي، وعند المالكية اعتمدوه، وكأن الإمام النووي اختار هذا القول، لكن طبعا لا ينسب للشافعي، هذا اختيار خاص بالإمام النووي، ولكنه لأنه يصومون أيام التشريق بعد الإحرام بالحج، بعد الإحرام بالحج يعني أيام التشريق وهم في ميناء يصومون. فإذا صوم 3 أيام في الحج إن صامها بعد له إن صامها بعد الإحرام بالحج فهذا بالاتفاق، خلاص صوم صحيح بالاتفاق. وإن صامها بين العمرة والحج فيصح عند الحنفية والحنابلة ولا يصح عند الشافعية والمالكية، ما يصح. وإن صامها أيام التشريق فلا يصح عند الشافعية ولا عند الحنفية ويصح عند المالكية، وهو اختيار الإمام النووي كما أشرنا. طيب قال عند الثلاثة غير الحنفية، يعني الثلاثة الشافعي والمالك وأحمد، أنه إن لم يجد الشاء أو وجدها وعجز عن ثمنها أو كان محتاجا للثمن في النفقة ومؤونة السفر، وكذلك لو وجدها بأكثر من ثمن المثل فهذا كله أعذار فينتقل إلى الصيام، عرفنا. واشترط المالكية أيضا أن لا يجد من يسلفه المال وكان مليئا في بلده، عرفنا هذا. وعند الحنفية إذا كان عنده قدر ما يشتري به ما وجب عليه لم يجزه الصوم، يعني ما دا إذا عنده فلوس حق الرأس خلاص يلزمه هذا، ليه هذا. فلذلك هو ذبح الشاة إذا الذي عنده مال كافي للشاة هو أولى حتى يخرج من خلاف العلماء. وإن قلنا على قول الشافعية والذي ذكره الإمام ابن حجر أنه يشترط أن يكون معه ما هو فقط زيادة على مؤونة السفر، مؤونة السفر وأيضا كفاية العمر الغالب أو كفاية سنة على الخلاف. وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها عند ثلاثة، إذا ثلاثة الأيام عند الشافعية قلنا إذا أحرم بالحج يصوم، إذا أحرم بالحج يصوم، متى يصوم؟ يعني يبغى له يحرم بالحج ليلة ستة مثلا، يحرم بالحج ليلة ستة بيبقى فيصوم ستة وسبعة وثمانية، أو يحرم بالحج ليلة سبعة بيصوم سبعة وثمانية وتسعة، عرفنا. اللهم أنه في ذي بيكون يوم عرفة ويوم منى يوم الثامن يوم التروية بيكون صايم، يعني في قد يكون فيه عليه نوع من التعب. وإن أحرم ليلة ثمانية بيصوم ثمانية وتسعة بيبقى يوم يقضيه فيما بعد. وإن أحرم ليلة تسعة أو يوم ثمانية، يوم ثمانية أو ليلة تسعة أحرم بيصوم يوم تسعة فقط وبيباقي عليه يومين، ويبقى عليه يومين يصومها فيما بعد. أما إن أحرم يوم تسعة فهذا مع الثلاثة كلها ستكون قضاء، لكن طبعا إذا أحرم ليلة ست أو ليلة سبعة أو ليلة ثمان يلزمه الصوم، أن يصوم على طول اللي يدركه، فإذا لم يصم عند الشافعية فإنه آثم، يأثم بذلك، عرفنا، يأثم بذلك إذا لم يصم وقد أحرم. أما إذا أخر الإحرام ما عليه شيء، إن أخر الإحرام ما عليه شيء. طيب فعرفنا الآن، عرفنا صيام الثلاثة الأيام في الحج هذه للعاجز عن هدي التمتع، هذه الثلاثة الأيام في الحج يصومها كما قلنا عند الشافعية بعد الإحرام بالحج. ومتى يحرم بالحج؟ متى شاء بيصوم، بيحرم ليلة ستة ليلة سبعة ليلة ثمانية ليلة تسعة، اللي ربي اللي بغى على حسب ترتيب الحملة. لكن إذا أحرم بالحج وهناك أيام قبل يوم العيد واجب أن يصوم، على طول يصوم، صوم مباشر اللي يدركه يوم يومين ثلاثة اللي يلحقه، فإن بقي شيء يقضيه بعد أيام التشريق ولو في مكة يقضيه، لكن بعد أيام التشريق. أيام التشريق كما عرفنا أنه لا يصح عند الجمهور صيام أيام التشريق. وقال الحنفية إذا فاته الصوم حتى أتى يوم النحر تعين الهدي، ما عش عنده قال ما الصوم يكون قبل عرفة، قبل يوم العيد، قبل يوم العيد يكون الصوم عند الحنفية، إذا جاء يوم العيد ما عاش عليه ما يجزيه إلا الذبح، لا يجزيه إلا الذبح. فلذلك الذبح أولى للقادر، من كان عنده قيمة الرأس فإنه يذبح. طيب هذا بالنسبة لله صيام ثلاثة الحج. الأولى للمتمتع أن يحرم بالحج ليلة خمس ويصوم الخامس والسادس والسابع، بس هذه ما هو مشقة الصوم، في مشقة البقاء بالإحرام، أنه بيبقى محرم من يوم خمسة، خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وحد عشر، يمكن عشرة أول عشرة، ستة أيام كاملة بيبقى محرم بالحج، عرفنا، إذا أراد أن أو ثم يخرج مع الحجاج مفطرا صباح الثامن إلى منى، وله أن يحرم ليلة ست ويصوم السادس والسابع والثامن، فإن أحرم ليلة سبع وجب أن يصوم السابع والثامن والتاسع، وإن أحرم ليلة ثمان أو يوم سبعة وجب أن يصوم الثامن والتاسع ثم يقضي يوما بعد أيام التشريق، وإن أحرم ليلة تسع وجب أن يصوم التاسع ثم يقضي يومين بعد أيام التشريق. ويجوز عند الحنفية والحنابلة كما ذكرنا الصوم بعد الإحرام بالعمرة، هذا يعني هذا نوع من التخفيف، أنه يصومون الثلاثة الأيام في مكة بين العمرة والحج، بعد العمرة وقبل الحج وقبل الإحرام بالحج. والسبعة عند الرجوع إلى الوطن، عندما يرجع إلى هنا هل يجوز يصوم؟ قال ما دام في مكة بنصوم في مكة، لا، في المدينة. لا، لما ترجع أنت من فين؟ من تريم، رجعت إلى تريم، نعم الآن صوم السبعة، وسبعة إذا رجعتم صيام ثلاثة ثلاثة في قال إيه؟ فمن الميت في صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. عرفنا العودة إلى الأهل الوطن عند الشافعية، ولا يجي صومها في مكة لغير المستوطن بها، ولا صومها في الطريق، ماشي، لازم يرجع إلى بلاده ويصوم السبعة لنص الآية إذا رجعتم. وعند الحنفية والحنابلة الرجوع قال إذا رجعتم يعني انتهيتم من الحج، بعد الحج توك صوم السبعة متى ما شئت، هذا عند الحنفية والحنابلة. وعند المالكية أنه رجوع إلى مكة بعد يعني الخروج من ميناء، إذا نفرت من ميناء على طول انت تفضل صم، يعني المالكية والحنفية يعني تشابه كبير، فرق حاجة بسيطة جدا، يعني الحنفية عندهم الرجوع الفراغ من الحج يعني بعد طواف الإفاضة وسعي الحج، فلو أخر الطواف والسعي يعني إلى أن ينتهي من الطواف والسعي. وعند المالكية لا، مدام نفر من ميناء حتى لو بقي عليه طواف وسعي يجوز أن يصوم. وما الشافعية ماشي صيامي لما ترجع إلى إلى إلى بلدك. طيب إذا لم يصوم الثلاثة في الحج كلها أو بعضها، فقلنا قد يأثم وقد لا يأثم، إن كان قدر على الصوم يعني أحرم وبقي يوم ولا يومين ولا ثلاثة وما صام يأثم وعليه القضاء، وإن كان ما قدر على الصوم صام يوم تسعة قصدي أحرم بالحج يوم تسعة ما عاد قدر على الصوم، فهذا عليه القضاء. هل ممكن يؤخر الثلاثة إلى أن يرجع إلى الوطن مع السبعة كلها بنصومها في تريم؟ ما في مشكلة، لكن المهم جدا التفرقة، يلزم التفريق بين الثلاثة والسبعة عند الشافعية بكم؟ قال قدر المسير إلى أهله كم يحتاج في الطريق من مكة إلى بلده إلى تريم مثلا، قالوا يوم ونص يعني يومين، الكسر يجبر تقريبا، الباصات تأخذ يوم ونص تقريبا كذا، يعني هو 24 ساعة لكن قد يتأخرون في الحدود قد فتقريبا يومين زايد 4 أيام حق العيد والتشريق، لأنه هذا أقل التفريق، فيكون المجموع 6. فيقول لك الشافعية إذا بتصوم العشرة في البلد بغض النظر عن الإثم، قلنا الإثم يتعلق هل قدر على هل وجد وقت للصوم قبل عيد أو ما وجد، فإن وجد يأثم وإن لم يجد ما عليه شيء. طيب بغض النظر عن الإثم، إذا أراد أن يصوم العشرة في تريم فيصوم أولا الثلاثة إما متوالية أو متفرقة ما في إشكال، لكن بعد اليوم الثالث لازم تفرق بينه وبين أول أيام السبعة، السبعة اللي إذا رجعتم ذي تفرق بينها بستة أيام مفطر، ذي فيها ستة أيام مفطر، فتصوم 3 أيام وتفطر 6 أيام ثم ترجع تصوم 7 أيام. إيش الستة الأيام ذي؟ يومين حق الطريق وأربع أيام حق العيد وأيام التشريق، 4 زائد 2 6، وإن كان واحد اللي بعيد ويروح من مطار إلى مطار. طيب والعبرة بالتفريق الأيام، الأيام بالسفر البر ولا الجو ولا البحر ولا حسب الآلة اللي أنت بتروح فيها، أنت بتروح فيها بحرا برا جوا، أي اللي بتروح فيه أنت كما رحت وذا هو حسبه ذا كم يوم كم تحتاج. قال والله بالطائرات قال في ترانزيت بطلع من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا بياخذ لي 3 أيام، خلاص 3 أيام فوق 6 صارت 9. قال لا أنا بالبر، وأنا جيت من فين؟ قال أنا جيت مثلا من بلاد بعيدة، كما من بلد بعيدة ولا من غيره ولا بالبحر، عرفنا؟ فنقول كم؟ قال استغرق أسبوع في الطريق، أسبوع في الطريق ما في مشكلة، أسبوع زايد الستة زايد الأربع أيام حق العيد والتشريق، 7 زايد 4 11 يوم. لابد إذا بتقضي إذا بتصوم الثلاثة والسبعة في البلد تفرق بين الثلاثة والسبعة قدر 11 ستة وسبعة كم طريق؟ 13 إيه؟ 4 و4 و7 11 يوم، عرفنا؟ فهذا بالنسبة لمن أراد أن يصوم في البلد، عرفنا؟ بغض النظر قلنا عن الإثم، الإثم يتعلق بهل وجد أيام وهو محرم بالحج قبل العيد، فإن وجد شيئا يوم كامل وجب أن يصومه، وإن لم يجد شيء ما عليه شيء. طيب يقول هذا بالنسبة للمتمتع، أما المفرد والقارن بعد أن ينتهي المفرد والقارن من طواف القدوم وسعي الحج عليهما البقاء بالإحرام مكانه محرمين، لا قص أظافر لا قص شعر لا عطر، كل ذا ممنوع، لا مقاربة للنساء، كل هذا ممنوع، بإحرامهما في مكة حتى يخرجا مع الحجاج صباح الثامن إلى منى، ثم إن كان القارن غير واجد الهدي التمتع، ما عنده هدي تمتع، فيجب أن يصوم 3 أيام قبل يوم النحر. هذا القارن قد محرم، هو من ربه خلاص قد محرم من الميقات، فما دام كذا، ما دام جالس في مكة محرم يصوم 3 أيام، خلاص يصوم 3 أيام، هذا أمره سهل، ما هو كمان المتمتع، المتمتع لا عاد حلال ما هو محرم، فهذا القارن خلاص يصوم 3 أيام قبل يوم العيد، عرفنا؟ فإن لم يصم يأثم إلا إذا كان معذور، إن كان مرض ما يقدر، معذور من الصوم، هذا إذا معذور ما عليه إثم. ونفس الشيء إذا ما صام 3 يصومها بعدين في البلد، ويفرق بين 3 و7 بنفس الترتيب، بقدر 4 أيام زايد حق الطريق، إذا كان يومين يجي يفرق بينهما 6 أيام، يصوم 3 أيام بعدين يفرق ب6 أيام ثم يصوم 7 أيام. الثلاثة دي ما هو لازم متوالية حتى متفرقة، لكن بعد اليوم الثالث وقبل اليوم الأول يوم في السابع لابد يفرق ب6 أيام كاملة. هذه 6 الأيام ما يجوز فيها أن يصوم بنية الكفارة، أما بيصوم تطوع شيء تاني لله تعالى ما في شيء، صادف يوم 2 وخميس في 6 الأيام بيصوم يوم 2 وخميس صم، لكنه ما هو حق الكفارة، حق الكفارة لازم بعد 6 أيام يبدأ. أما إذا كان قد صام 3 في مكة خلاص، أو 7 يصومها في بلاده متى وصل بلاده على كيفه، خلاص يصوم على طول ما عاش فيها تفرقة ولا غيره، يصوم 7 أيام إذا صام 3 كده في مكة ولا في المدينة، بعدين رجع بلاده خلاص يصوم 7 متى شاء. طيب قال هذا من أعمال الحج في يوم التروية، طيب إذا جاء يوم التروية قلنا المتمتع بيحرم بالحج، بيغتسل وبينزل الثياب ويلبس ثياب الإحرام وبيقول نويت الحج وحرمت به لله تعالى، على حسب الترتيب، إن كانوا مفرد، إن كانوا عن نفسه، إن كان عن غيره، نويت الحج عن فلان بن فلان وحرمت به لله تعالى، ويلبي إلى آخر. فيتوجهون بعد ذلك في اليوم الثامن السنة أن يتوجه إلى منى. قال كان، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه، فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. طبعا حديث جابر في الحج من أجمع الأحاديث في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يتوجه الحجاج صباح اليوم الثامن بعد صلاة الصبح إلى منى، بحيث يصلون بها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثاني يوم. طبعا هذه السنة، ولكن طبعا هناك النظام الدولة هناك في ترتيب تفويج للحملات، معروف أنت متى تروح منى يوم كذا، لابد يلتزمون، إن ودوك منى بالليل ودوك بالنهار متى ما ودوك تروح، وعرفة نفس الشيء متى تروح عرفة، كل وكالات يعطونهم ترتيب، تروحون الساعة كذا الساعة كذا الساعة كذا، خلاص يلتزمون كما الناس. لكن السنة من هذا أنه يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حق يوم 9 يصلي في منى، هذا كله سنة، هذا المبيت في منى والصلاة الخمس فيها سنة في منى، أن تكون في منى يوم الثامن. طيب فهذا بالنسبة والسنة هذا اليوم أن يصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيتوا بها ويصلوا بها الصبح يوم 9 أيضا يصلوا الصبح، ويكثروا من التلبية، وثم بعد طلوع الشمس في اليوم 9 وهو يوم عرفة يسن أن يتوجه الحجاج إلى عرفة، لكن كما قلنا لابد جميع الحملات يلتزموا بتوجيهات توجيهات الدولة هناك، ولهم أن يتوجهوا إلى عرفة قبل الفجر 9 أو قبل الظهر أو بعده حسب التفويج، حسب نظام التفويج في الدولة هناك. إذا دخل الحجاج مكة يجينا موضوع جمع والقصر الصلاة في المناسك، هل يجوز أننا في المناسك إذا رحنا منى وعرفة نجمع ونقصر ولا لا، ولا نجمع بلا قصر ولا إيش نفعل؟ الذين إذا كان يعني أقاموا في مكة قبل الذهاب إلى المناسك، أقاموا في مكة 4 أيام كاملة، متى تحركتم إلى منى؟ قالوا تحركنا إلى منى يوم 7. طيب معنا 4 أيام 6 5 4 3، أنتم متى جيتوا مكة؟ قال جينا مكة يوم 29 القعد، يوم 1 الحجة، 1 الحجة معكم 4 أيام وزيادة. طيب بعد الحج بترجعون مكة متى؟ قالوا بنرجع مكة يوم 13. كم بتجلسون قبل ما تروحون المدينة؟ قال والله عاد حابة نجلس في مكة 14 15 16 17، يوم 18 الحج بنروح المدينة. إذن هؤلاء القوم مكثوا قبل الحج، قبل منى مكثوا 4 أيام كاملة في مكة، وبعد الحج بيقعدون 4 أيام كاملة في مكة، فهؤلاء مقيمون ولا يجوز لهم القصر. إذا بيقيمون 4 أيام كاملة قبل الحج و4 أيام كاملة بعد الحج، يعني أنتم متمتعين سوف تأتون إلى هناك 4 أيام قبل الحج أكيد دي، لأنكم توصلون هناك 1 الحجة 29-30 القعدة بتوصلون هناك، يعني 4 أيام كاملة قبل الحج موجود، باقي موعد الذهاب إلى المدينة. فإن كان تاريخ 18 أو ما بعد فلا يجوز لكم القصر في المناسك، في منى وعرفة ومزدلفة ما يجوز لكم القصر، ممكن الجمع لكن بلا قصر، بلا قصر، بلا قصر. هذا إذا كان كما قلنا بيقيم 4 أيام كاملة قبل منى و4 أيام كاملة بعد منى، هذا ما يجوز له القصر في المناسك. فإذا راح إلى منى إما يصلي كل فرض في وقته 4 ظهر 4 عصر 4 عشاء 3 مغرب فجر ذي قد ما فيها قصر، وإما أنه يجمع الظهر والعصر 4 4 والمغرب والعشاء 3 المغرب و4 العشاء. أما إذا كان لا هو نعم أقمنا في مكة قبل منى أقمنا 4 أيام كاملة، طيب وبعد الحج متى بترجعون؟ قالوا بنرجع يوم 13. ومتى بتروحون المدينة؟ قال بنروح المدينة يوم 17، يعني 14-15-16 3 أيام ماشي 4 أيام كاملة. فهؤلاء يجوز لهم في المناسك الجمع والقصر، لماذا؟ لأنهم آفاقيين ما هم من أهل مكة، وسيمكثون بعد المناسك في مكة أقل من 4 أيام، فيجوز لهم في المناسك في عرفة ومزدلفة ومنى أن يجمعوا ويقصروا الظهر والعصر والعشاء، يصلوا ركعتين ركعتين ركعتين. وإذا كان بينفرون من منى يوم 12 إلى مكة، فإذا جلسوا 13 و14-15 إن خرجوا يوم 16 فكذلك يجوز لهم القصر، وإن خرجوا يوم 17 ما بيجوز، يعني يختلف حسب النفر، لأنه النفر من منى ممكن ينفرون يوم 12 ويمكن ينفرون يوم 13. فإن نفر الحجاج يوم 12 فإن راحوا إلى المدينة يوم 16 نقول إذا لهم الجمع والقصر في المناسك. فإن في المناسك عرفة مزدلفة منى وما بعد منى إلى الذهاب إلى المدينة، أما قبل منى الأيام اللي هم قاعدين 4 أيام أو 6 أيام أو 10 أيام في مكة قبل الحج هذا ما يجوز لهم الجمع ولا القصر، يقعدون في مكة يصلون كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها وصلاة كاملة ماشي قصر. فإذا ذهبوا إلى المناسك وهم بعد الحج بيقعدون يومين بس في مكة أو 3 أيام في مكة، فهؤلاء يجوز لهم إذا ذهبوا إلى منى أن يقصروا ويجمعوا، لأنه منى ليست من مكة، هي من الحرم لكنها ليست من مكة، فيجوز أن يجمعوا ويقصروا في منى ثم في عرفة ثم في مزدلفة ثم في منى ثاني مرة وما بعد منى في مكة قبل إلى أن يتوجهوا إلى المدينة، كل هذا يجوز الجمع والقصر، عرفنا؟ أما إذا كان لا بيقعدون 4 أيام كاملة بعد منى، بيجلسون 4 أيام كاملة وقبل منى جلسوا 4 أيام كاملة، فلا يجوز لهم الجمع والقصر في القصر. أولا لا يجوز في المناسك، وأما الجمع فيجوز على القول الثاني عند الشافعية لكن بدون قصر، بدون قصر. طيب قال إذا دخل الحجاج مكة ونوى أن يقيموا بها 4 أيام كاملة لزمهم إتمام الصلاة، إتمام الصلاة، واحد نوى يجوز 4 أيام لابد يتم الصلاة. فإذا خرجوا يوم التروية إلى منى ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ المناسك كان لهم القصر من حين خروجهم، هذا عند الشافعية والحنابلة. الجمع في المناسك سببه السفر عند الشافعية، فلا يجوز للمقيم ولا المسافر سفر قصير والمكي كالمكي، هذول ما عندهم ايه ماشي عندهم ايه هذا. طيب ولا يجوز القصر بعرفة إلا للمسافر كذلك، كما قلنا نحن المناسك إذا أعطيناكم خبرها، المناسك إن كان واحد بيقيم 4 أيام قبل 4 أيام بعد لا يجوز له أن يقصر، وإن كان لا قبل أقام أقل أو بعد أقام أقل فيجوز له القصر. قال أنه يقصر ويجمع بعرفة غير أهلها أو ما أهلها فلهم الجمع مع الإتمام، ما حد ساكن في عرفة هناك. طيب قال هذا يعني بعض الاختلافات في المذاهب في القصر والجمع. قال أما تجويز الجمع والقصر في المناسك لكل أحد فليس عليه شيء من المذاهب، بعض مناك يفتون بس كلهم الجمع كلهم، قالوا قال ويجوز عند 3 خلاف مالكية قصرهما من غير جمع وجمعهما من غير قصر، واشترط الحنفية لجواز الجمع كونه تقديما في عرفة وتأخيرا في مزدلفة، تأخيرا في عرفة تقديما في عرفة وتأخيرا في مزدلفة. طيب هذه خريطة تقريبية للمشاعر، طبعا هذا مسجد الحرام هنا مكة، هذه كلها مدينة مكة، بعدين هنا حدود منى طبعا حدود منى معروفة، هذه من المشاعر المقدسة معروفة، والجمرات الثلاث، هذه الجمرات الثلاث في آخر منى، بل جمرة العقبة الأخيرة ذي يعني الخط هذا تأخر عنها، لكن هي لا بعد الخط، المفروض الخط يتقدم منها. جمرة العقبة الأخيرة خارج حدود منى، جمرة العقبة الأخيرة خارج حدود منى، وبعد منى يعني السهم هذا سهم، هذه منى، بعدين تجي هذا في الوسط مسيال اسمه وادي محسر، هذا وادي محسر الذي أهلك الله في أبرهة وقوموا أصحاب الفيل، أصحاب الفيل كانوا هنا عسكروا هنا في الطائف، ونزلوا ونزلوا ومشوا ومشوا، دخلوا مزدلفة ومشوا إلى أن وصلوا وادي محسر، هنا جاءت الطيور الأبابيل وجعلتهم كعصف مأكول في المحل هذا. لذلك يندب لو دخل الإنسان المسيال هذا أن يسرع، لا يتأخر يمشي فيه معه، لكن الحين سفلت عاد يدرى فين المسيال ولا ما في المسيال، عرفنا. طيب هذه منى، وهذه حدودها منى هنا، ثم تأتي مزدلفة، وهذه مزدلفة كذا. طبعا منى ومزدلفة كلها من الحرم، ليست من مسجد، ليست من مكة، لكنها من حدود الحرم، ويستمر حدود الحرم إلى قبل عرفة، إلى قبل عرفة، أما عرفة خارج حدود الحرم، عرفة من الحل. وما بعد مزدلفة فيه صحراء فراغ، هذا فراغ من الحرم ولكنه ليس مزدلفة وليس عرفة، هذا فراغ له، ما هو من المشاعر، هذا ليس من المشاعر. ثم يأتي وادي عرنة، هذا مسيال أيضا اسمه عرنة، وبعده تأتي عرفة، وحدودها معروفة، معروفة حتى بجوجل حين في التطبيقات الحج، خلاص تقول له، يقول له أين أنا، يقول لك أنت داخل عرفة، أنت داخل مزدلفة، أنت داخل منى، أنت خارج منهم، أنت في مكة إلى آخره. طيب فهذه عرفة، عرفة طبعا هنا يوجد مسجد نمرة، مسجد نمرة القبلة حقه هنا، القبلة، القبلة هذا لأنه مكة هنا، القبلة الجدار القبلي في المسجد وأول المسجد هذا خارج حدود عرفة، لا يجوز الوقوف فيه هذا، لكنه هذا المكان الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ثم دخل عرفة، لكنه هذا المكان لا يجوز الوقوف فيه، يعني لا يعتبر الوقوف فيه وقوف شرعي، عرفنا. هذا قبلة المسجد، لكن طبعا الإنسان هناك في عرفة، في عرفة هناك يلتزم خيمته، لا يقول أنا بروح جبل الرحمة، أنا بشوف مسجد نمرة، لأنه أصلا الوقت ضيق، حين الوقت وقعت ماشي فيها بركة، تو تقول باقي 5 ساعات، إذا بتروح جبل الرحمة وبترجع شوفك بتضيع لك 3-4 ساعات، هذا عرفت الطريق ورجعت للمخيم وانضيعت، الحمد لله رب العالمين، شوفك بتدقها مشي من عرفة لمن مزدلفة لمن منى، وانت تسير معك همة الله معك، فما هناك داعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرف كلها موقف، فما يجي الإنسان أنت بدل ما تروح بغيت جبل الرحمة ولا بغيت مسجد نمرة، أحسن لك في المخيم أقعد ادعو ربك، ادعو ربك، ادعو ربك سبحانه وتعالى، ادعو الله تعالى، هذا أولى لك، أولى منك تروح أنا بروح جبل الرحمة وتضيع، ولا بروح مسجد نمرة وتضيع، فما هناك سنة في ذلك الأمر، ما هناك سنة، عرفنا. بعضهم هكذا يروح بيروح بيشوف بغى جبل الرحمة ويضيع الوقت في الشمس وتعبان، لعاد حتى عنده طاقة حتى يدعو الله رب تعالى، حتى يا رب يا رب ما عاد وقعد من كثر الحر والشمس والتعب اللي فيه، يقعد إنسان في المخيم بيجيبوا له الطعام ما تيسر، يدعو الله تعالى، أشغله في الذكر في الدعاء، عشان من أجل أنك هذا يوم في السنة أو يوم في العمر مقدار عادك تحج ثاني مرة أو لا، فأشغله بالدعاء، أفضل شيء في عرفة الدعاء، أفضل شيء الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى. قال عن عبد الرحمن بن يعمر شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد، فقال رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع قد تم حج. هذول أصحاب النجد الجماعة هذول جاءوا وصلوا إلى مكة متأخرين يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قد له أيام وقد راح منى ومن منى راح عرفة، فوصلوا إلى مكة يوم عرفة، أين رسول الله؟ قال رسول الله الآن في عرفة، فراحوا مباشرة من مكة إلى عرفة، لا طافوا ولا سعوا ولا سووا شيء أبدا، أحرموا بالحج من الميقات ووصلوا مكة، عرفوا النبي في عرفة على طول، مشوا إلى عرفة مباشرة، عرفنا، ما أقاموا في مكة ولا شيء، خلاص عرفوا أن النبي ما حدوته ودبر على طول، أو أنه جاهم الخبر قبل ما يدخلوا مكة، الحاصل أنهم على طول توجهوا من الميقات إلى عرفة مباشرة. لما وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في عرفة قدو، أمس كان في ميناء وقبلها كان في مكة، فقالوا حين كيف الحج؟ كيف حجنا ذا حين يا رسول الله؟ حجنا صحيح ولا ما هو صحيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، يعني اللي قبلها يوم المبيت بميناء وصلوات 5 صلوات فيها هذه سنة، من جاء حصل الأجر من لا جاء ما عليه شيء، المهم عرفة. فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع، ليلة جمع ليلة مزدلفة هي ليلة العيد، تسمى ليلة النحر وتسمى ليلة عيد الأضحى وتسمى ليلة جمع وتسمى ليلة مزدلفة، كل هذه أسماء صحيحة. فقد تم حجه، فمن جاء وصل إلى عرفة في وقت الوقوف. متى وقت الوقوف؟ من أذان الظهر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، هذا كله وقت للوقوف بعرفة، وقت للوقوف بعرفة، فهذا وقت الوقوف بعرفة. طيب يقول لا يستحسن أن توجه عرفات أن يقول اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت، ويكثر من التلبية، ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، هذا الأفضل. فإن كان واحد ما قدر، مريض تعبان، ممكن يؤخر تأخير ما في مشكلة، هذا الجمع رخصة. من كان يقدم التقديم أفضل هنا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قدم، ومن كان معذور يؤخر يجمع جمع تأخير، ولا يصلي بينهما شيء، يعني لا صلاة الظهر والعصر مباشرة. ومن كان في حكم المسافر فله قصرهما ركعتين بالاتفاق، إذا كان في عرفة فكان مسافرا فإنه يصليها ركعتين. وعرفات كلها موقف، ففي أي موضع وقف منها أجزاه، وليس من عرفات وادي عرنة، وادي المسيال حق عرنة ذا ليس من عرفة، ومنه كما قلنا مقدم قبلة قبلي مسجد نمرة الجهة مكتوب، قالوا أنه أنا ما قد دخلنا، ولكن يقال أنه وسط المسجد في علامات مكتوب نهاية عرفة، فالجهة القبلية كما صفوف في القبلة هذه خارج حدود عرفة. قال هنا طبعا هذه حدود عرفة، هذا الخط الأحمر هذا الخط الدائري، وفينا في النقط، هذه النقط الزرقاء، هذه نقط زرقاء، هذه حدود عرفة، وهذه شوف المسيال، شوف المسيال هنا، شوف حدود عرفة، النقط تدخل وسط المسجد، تدخل وسط المسجد وترجع كذا، فهذا الجزء القبلي هذا ليس من عرفة، ويرجع كذا ويمشي هكذا، هذه النقط هذه واضحة معروفة في جوجل ومعروفة في كل ما في التطبيقات، هذه حدود عرفة. أما الخط الأحمر هذا الخط الدائري حق السيارات، وهنا في الوسط جبل الرحمة، هذا في الوسط جبل الرحمة، وهذا الأسود ذا مسجد النميرة، وهذا هنا عرفة، أي مكان وقف فيها الإنسان داخل حدود عرفة فهو في عرفة، فهو في عرفة. طيب واجبات الوقوف بعرفة، أن يكون الوقوف في الوقت المحدد من زوال الشمس يوم عرفة وهو وقت دخول الظهر إلى فجر اليوم العاشر، فإذا وقف في النهار من بعد الظهر أو بالليل قبل الفجر فيعتبر أدرك ولو لحظة، حتى جلس في عرفة لحظة، لو واحد لا سمح الله يعني دخل عرفة لو مرض يحتاج المستشفى، الحمد لله أديت الواجب بعد الظهر، نعم بيخرج قال يضطر بروح المستشفى، الله معك شن نفسك روح المستشفى، ما دام بعد الظهر وقفت بعرفة ولو دقيقة ولو لحظة خلاص صح. واحد تأخر ما دخل عرفة، مر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قام دخل عرفة الساعة 2-3 بالليل، يجوز خلاص أدرك العرفة، أدرك الحج، عرفنا. فالوقت المحدد من ظهر يوم 9 إلى فجر يوم العيد، هذا وقت عرفة. وأقل الوقوف لحظة، ويشترط أن يكون الحاج أهلا للعبادة، فلا يصح وقوف المغمى عليه، لو كان مغمى عليه شلوه دخلوه عرفه ونزلوه هذا لا يعبر به، أما لو كان نايم يصح، لو واحد نايم صحوه معاه صعيد معروف نوم ثقيل ذا يقول لك ما يصح إلا على مدفع، هذا عرفنا، هذا إن دخل نايم يخرج صحيح ما في مشكلة، يعني صح الوقوف. لكن الناس أنا طيب أما البقاء في الموقف حتى تغرب الشمس، طيب لو دخل بالنهار هل لابد يقعد إلى الليل؟ في خلاف بين أهل العلم، عند الشافعية ما يجب، وعند المالكية لابد شرط لابد يقعد إلى الليل، وعند الحنفية والحنابلة أنه يجبر بدم، فالأفضل إنسان أن يجمع بين الليل والنهار، يبقون في عرفة إلى بعد غروب الشمس، إلى بعد غروب الشمس. ولو اقتصر على الوقوف نهارا أدرك الحج عند الثلاثة، عند الشافعية والحنابلة والحنفية، ولو واف عرفة ليلا فقد صح حجه على بالاتفاق، وعند المالكية فرض الوقوف إلا الليل، عندما وقوف عرفة فرضه الليل. طيب قال سنن الوقوف بعرفة، الغسل يعني يوم عرفة قبل، إذا استطاع الإنسان يروح يتغسل أفضل، والمحافظة على الطهارة واستقبال القبلة وصلاة الظهر والعصر تقديما، وتعجيل الوقوف بعرفة ما يدخل متأخر العصر ولا شيء لا يدخل سمح، وأن يفطر الحاج ذلك اليوم، يعني الحاج كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتادون أنه يصوم عرفة، فلما كان يوم حجة الوداع اختلفوا صايم ما هو صايم صايم ما هو صايم، قال فبعثت أم الفضل زوج سيدنا عبد الله الله أكبر. طيب يسنن فطر، فقلنا أم الفضل بعثت له بشراب فشربه أمام الناس فعرفوا أنه مفطر، فقالوا أن الحاج يفطر ذلك اليوم ولا يصوم، إلا كما قلنا إذا كان متمتع وكان عليه صيام 3 أيام في الحج وتأخر في صوم شيء فيلزمه صيام يوم عرفة، إلا كان صوم كفارة التمتع أو القران فلم يكمل صوم الأيام 3 قبل. الإكثار من قراءة القرآن وأعمال الخير والدعاء والذكر والتلبية مع حضور القلب والتضرع والخشوع. النبي صلى الله عليه وسلم هناك يعني بكى وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى ويختم بالحمد، فهذا وهذا السنة يوم عرفة. فما كما بعض الغافلين قعدون في عرفة قاعدين اللي يدقون لحي وقدهم في الغيبة والنميمة، ولا ذول قاعدين في عرفة يلعبون ضمنه وذولك يلعبون ورقة، إيش كلام هذا؟ هذا ضياع، هذا الشيطان يلعب عليه، عرفنا؟ فهذا الأمور هذه كلها البروز للشمس بحيث لا يتضرر، وهذا طبعا غالبا في شمس العصرية آخر النهار ويتعرض الإنسان للشمس، والحذر من المخاصمة والمشاتمة والكلام الحرام واحتقار الأحد وإضاعة الوقت في المباحات. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وقال ما روي الشيطان يوما هو في أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا يضمنه يوم عرفة، هذا جبل الرحمة والناس فوقه، وهذا جبل الرحمة بالليل، وهذا جبل الرحمة من أسفل. وهنا ثم بعد عرفة بعد غروب الشمس يوم عرفة يسن الدفع إلى مزدلفة، الذهاب إلى مزدلفة. وإيش نعمل في مزدلفة؟ في مزدلفة يصلون هناك المغرب والعشاء، يلقطون حصي الجمار ويقعدون إلى نصف الليل، هذه 3 أعمال في مزدلفة. يصلون هناك يصلون المغرب والعشاء تأخيرا ويلقطون الحصى حق الجمار ويجلسون إلى نصف الليل. يجي عندنا ملاحظة في الجمع في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء، نحن قلنا السنة أن تجمع تأخيرا في مزدلفة، لكن حسب واقع الحال. طبعا في عرفات الحجاج في أماكنهم توجد أماكن وضوء معروفة، حمامات معروفة، كل مخيم عنده حماماته، لكن هذا في معرفة ذا. لكن في مزدلفة هذا الأمر مش موجود، الناس في جول الله ولا شخيام، وحمامات تلاقي الحمام الواحد فوق طابور 200 نفر، والمسافة من عرفة إلى مزدلفة قد يتأخر الواحد ساعة ساعتين 3 ساعات حسب الزحمة. فالواحد قد إذا كان معك نساء كبار سن ضعف مرضى ولا شيء، فالأولى نقول لهم مش الأفضل، الأفضل للصلاة في مزدلفة، لكن الأولى حسب التجربة أنهم يقدمون الصلاة في عرفات، لأنهم راسخين في أماكنهم من نص الريحة، بيدخلون الحمامات، بيتوضون، بيستعدون، أذن المغرب، كبار السن، النساء، الضعفة، اللي يكون مرافق لكبير، مرافق لمرأة، لا غيره، يصلون المغرب والعشاء تقديما في عرفات، الحمد لله، أول فرض الله أدينا. العشاء تقصر وما تقصر على التفصيل الماضي، إن كانوا في حكم المسافر يقصر، وإن كان في غير حكم المسافر يصلي 4 ركعات. فإذا أدى فرض الله تعالى بعدين يروحون على مزدلفة، إن وصلوا مزدلفة وهم على طهارة يصلون عادهم من المغرب والعشاء، إن ما وصلوا خلاص أول فرض الله قد أدينا. أحيانا يعني رأينا كثير من الحالات إنهم عاد يقدرون ينزلون للحجاج، زحمة ماشي أماكن للوقوف، يقول خلاص حجاج أماكنهم في الباصات، طب يصلون فين؟ يصلون فوق الباصات ما بيتأتى، عرفنا؟ تلاقيه يتبهذلون النساء والأطفال والكبار السن، حد يصلي تحت الباص وحد يصلي على جنب وحد يصلي في نص الطريق، يعني بهذلة. لكن إذا أنت قد صليت في عرفة الحمد لله، أول المغرب والعشاء صلينا في عرفة أديت فرض الله تعالى، وبعدين بعد ذلك تيسر الصلاة في مكان مناسب في مزدلفة، وصلت بدري حصلت مكان مناسب والناس على طهارة يصلون المغرب والعشاء ثاني مرة ما في إشكال. وإن كان ما تيسر الحمد لله أول فرض الله أدينا. نعم لهم شباب فقط ما هم مربوطين مع نساء ولا كبار سن ولا غيره، لا بس إما حصل الشاب ذا، إن ما حصل مكان مناسب بيروح، إن كان بوه حمام بيبول حتى في صحراء ولا في أي مكان بيشيله غلشة ما صحة وبيستنجيبها، بيتوضى بيدور له ما مكان، بيصير مسافة على ما يحصل له ما ولا غيره، بيرتب نفسه. لكن نساء كبار سن مرضى واحد مرافق مع ذول الجماعة كيف يسوي؟ أحسن له أول الصلاة خلها في اليد، صلي المغرب عشاء في عرفات والآن توجه إلى مزدلفة وانت بخير، لحقت وحصلت مكان مناسب نعيد الصلاة ما حصلنا أولا قد أدينا فرض الله تعالى. فهذا حسب التجربة. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هو مزدلفة، واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبل لمن الضالين. هذا بالنسبة لمزدلفة. بعد غروب الشمس ينوي الحاج تأخير صلاة المغرب إلى العشاء حتى يصلي ما جمع تأخير في مزدلفة كما هي السنة، وإن خاف عدم تمكنه من صلاتهما في مزدلفة فله عند الشافعية والحنابل أن يصليهما في عرفات أو في الطريق ثم يعيدهما في مزدلفة خروجا من خلاف الحنفية. ثم يفيض الحاج من عرفة إلى مزدلفة مع الإكثار من ذكر الله مع التلبية، فإذا وصل مزدلفة بدأ بصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير. ومن كان له حكم المسافر فله أن يقصر العشاء. وقال إلى خير المالكية عندهم ترتيب، ويؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة عند الشافعية والحنابلة. طبعا في الجمع دائما نؤذن للأولى فقط ونقيم لكل واحدة. ويلقط حصى جمرة العقبة من مزدلفة 7 حصيات، وإن أراد أن يلقط جميع حصى الجمار فلا بأس من مزدلفة، ومجموعها 70 حصى، ويسن أن يكون 70 حصى لكل فرد لكل واحد. فإذا كان أنت بتجلس 3 أيام في منها كاملة تلقط من مزدلفة 70 حصى، إن ما تيسر أقل شيء 7، كما قلنا لكم ذول اللي ما ينزلونهم من الباصات يتمون في الباص. طيب ديون النسوان يقولون للرجال خلاص القط لنا حصى، بلقط 70 لكل وحدة منهم 10، 70 × 10 700 حصى، الحين 700 حصى هذا اللي بيقعد يدور في الأرض. فأقل شيء 7 من مزدلفة، يعني أقل شيء 7 حصيات حق جمرة العقبة حق التحلل، الباقي بعدين شلوا حتى من منى من الطريق من أي مكان. ولكن إن تيسر من مزدلفة يلقط 70 حصى لو نزلوا يعني حصلوا أماكن مناسبة ونزلوا في منى في مزدلفة، فكل واحد يلقط لنفسه 70 حصى، يجيب له غرشة ولا شيء يطلع فيها 70 حصى يحطها، ومجموعها 70 حصى. ويسن أن يكون الحصى طاهرا صغارا قدر حصى الخذف، وهو قدر حبة الفول. انت يسر افتح حبة الفول ما حد يعرفها، يمر عند البقالة ذا عندي يبيع فول ورينا الفول الطبيعي ذا كماها. طبعا هذا تقريبا يعني مش ممكن انت حصى بتحصلها بنفس المقاس الا اذا في مصنع صنعها ورماها لك في مزدلفة، هذا ممكن تحصلها مقاس واحد، لكن ذا تقريبا لانه هناك ما تحصل على كيفك الا تقريبا يعني تقريبا شيء كبير شوي شيء اصغر شوي مش الحال. فهذا الاولى أن يلقط قدر حصى الخذف وقدر حبة الفول تيسر. ولا يجزي عند المالكية بأصغر، عند المالكية كان صغنون جمع أقل من أصغر من حبة الفول عنده ما يصح، يعني لو كان يا صغيرة يا كبيرة قال كبيرة أحسن، الكبيرة أحسن، خلي مكن الشيطان جيب له واحدة كبيرة خلي يتعور. والسنة أن يبيت في مزدلفة إلى الفجر هذا الأولى، لكن الآن مع الزحمات فجميع عندنا يفتون أولا، حتى الشافعية أولا عندهم الدفع بعد نصف الليل، والمبيت مزدلفة واجب، والواجب عند الشافعية والحنابلة حضور لحظة بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، عرفنا؟ فالواجب في مزدلفة أنه يمر ولو لحظة بعد منتصف الليل، يشوف في مكة متى يأذن المغرب متى يأذن الفجر كم ساعة، نقسم المسافة نصفين، نقسم المسافة نصفين، عرفنا؟ فبهذا يعرف الإنسان متى متى يخرج من مكة، متى يخرج من مكة. إن شاء الله غدا ممكن نشوف متى يذن الفجر في مكة ومتى، ونعرف نصف الليل بنجيبها إن شاء الله. فالواجب عند الشافعية لحظة بعد منتصف الليل، ولا يجوز عند الشافعية أن ينفر من مزدلفة قبل نصف الليل. منتصف الليل ما هو الساعة 12 له، منتصف الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر نشوف كم ساعة ونقسمها نصين، هذا بالنسبة لليل منتصف الليل. قال ولا يجوز النفر من مزدلفة قبل نصف الليل، ويجوز بعد منتصف الليل النفر من مزدلفة إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفاء وكبار السن ومن له حاجة أنه بعد نصف الليل بنروح منى الله معك. فقال فزوجات النبي حج بالزوجات والتسع كله 8 خرجن إلى منى، وسيد عائشة قالت لا أنا بابيت في مزدلفة مع النبي، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فتعبت سيد عائشة، قالت لما وصلت ميناء حصلت صويحباتها، قال كل قد تحللن رمين الجمرة وتحللن واغتسلن وامتشطن، وهي عدل وصلت عدل بسم الله الرحمن الرحيم. فقال فتمنيت أني نفرت معهن بعد نصف الليل. فهذا بالنسبة لليه. وعند الحنفية واجب الوقوف لحظة، أما عند الحنفية شددوا عندهم الوقوف بعد الفجر. إن شاء الله بعد صلاة العشاء بيكون عندنا تطبيق له، تكملة التطبيق العملي لأصحاب المسرة إن شاء الله، نلتقي بعد الصلاة، نسأل الله التوفيق، تفضلوا.
1: المستمعون الأفاضل، كنا وإياكم نستمع لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج لتوضيح أداء مناسك الحج والعمرة المنعقدة بدار المصطفى لهذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط. أما الآن نكمل وإياكم بقية فقرات ومواد برامجنا لهذه الفترة، تقضون معنا أطيب الأوقات واللحظات.

0: ربي وسلم ما نزل مظلما
1: يا رحمة الراحمين
0: على النبي المصطفى المحمود خاتم الأنبياء
1: يا

التاسع من ذي الحجة. وفي خواتيم العشر خذ عهدا على أن يكون ذكر الله دأبك وعادتك في كل أيامك. أرأيت كيف تنتعش مضغتك القلبية حينما تلهج بذكر الله ما بين تكبير وتهليل وتحميد؟ هنيئا لمن وفق لعبادة الذكر، ففي الحديث النبوي الشريف سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني. ومن أعظم ثمارها أنها تجعل القلب حيا مطمئنا ريانا من الاتصال بربه.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: تحت إشراف عاقل حارة رضيمة وخيلة بتريم وأعيان الحارة، ينظم أعضاء ملتقى سواعد الخير بالحارة ولجنة النظام بمدينة تريم حركة السير لجلسة التعريف بيوم عرفة لضمان نجاح وتنظيم حركة سير الوافدين والضيوف إلى ساحة التعريف. تهيب إدارة سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم بالإخوة الأهالي والزوار الكرام الالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية لتنظيم الحركة. الإرشادات والتعليمات: إخلاء الطريق الرئيسي. يرجى من أهالي الحارة التعاون التام في إبعاد سياراتهم ودراجاتهم من الخطوط الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ساحة التعريف لتجنب الازدحام. مواقف السيارات: تم تخصيص مسيال خيلة كموقف رسمي لسيارات الضيوف والوافدين. مواقف الدراجات النارية: تم تحديد موقف خاص للدراجات، وسيقوم أعضاء لجنة النظام بتوجيه وإرشاد أصحاب الدراجات إلى المواقف المخصصة. بساط البيع والنطابات: يمنع حضور بساط البيع والنطابات نظرا لازدحام المنطقة بالزوار. تنويه خاص: حركة العوائل: يمنع دخول العوائل إلى الحارة بعد صلاة العصر لتسهيل حركة السير والنظام. كبار السن: لطفا من الزوار الكرام احضار كبار السن في وقت مبكر. نتمنى من الجميع التعاون المطلق مع فرق التنظيم وتسهيل مهامهم، شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم. صادر عن إدارة ملتقى سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغيت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
4: فهمونا
5: يا سمير يا فيصل الله يهديك يا عيالي.
4: يا أخي فهمونا.
5: فخوك فيصل.
6: رح خلاص مقاطعك أنا.
2: كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
7: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
8: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
9: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف. وصلنا في هذه الحلقة إلى الحلقة 25 من هذه السلسلة التي نناقش فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. كنا توقفنا في محطة الخلاف السياسي، وهو الخلاف الشائك جدا والذي يستوجب منا أن نقف مع فقه هذا الخلاف. انتهينا من محطات مهمة في محطات الخلفاء الراشدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا عند المحطة الأهم وهي محطة تولي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الخلافة، وما شاب هذه الولاية من إشكالات سياسية واستقطاب سياسي بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. دعنا فضيلة الشيخ نأخذ مقدمة بسيطة وموجزة عن سبب المشكلة التي يعني نشأت بعد وفاة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء وفي هذا الطريق الشائك غير المعبد الذي يحتاج منا أن نناقشه بحيطة وحذر، لأننا هنا نعرض أمام الإخوة سيرة خير القرون، الجيل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. القصد والباعث لنا من هذا هو أن نستجلي الصورة صحيحة، وألا نقع في إشكالات وفي أخطاء تقودنا إلى سوء الظن بهذا الرعيل الأمثل. كنا توقفنا عند محطات بدأت من أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ذكر وأوصى بأهل بيته رضي الله تعالى عنهم، ثم بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عهده بالبيعة والخلافة لسيدنا عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك الشورى التي حدثت في الخليفة بعد سيدنا عمر واتجاهها إلى سيدنا عثمان. في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه هو تولى الخلافة 12 سنة. في الست السنوات الأولى كانت سنوات تعاون وتفاعل بناء ومثمر، ولم يكن هناك أي إشكالات أو إشارات لإشكالات ربما تقع في المستقبل. لكن في الست السنوات الأخيرة بدأت بعض الإشكالات وبعض علامات الاستفهام تثار حول سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان من أبرز من أثارها هو تسلل هذا الرجل الذي اسمه عبد الله بن سبأ، وهو قد دخل في الإسلام مكرا وخديعة وأخذ يؤلب الناس على سيدنا عثمان. هؤلاء تجمع حوله فئة من الناس ليسوا من الصحابة، ليسوا من أجلة الصحابة، ليسوا من كبار الصحابة، إنما أناس من الأعراب، أناس من العرب، من المسلمين، ممن لم تكن لهم سابقة في الإسلام، لم يكن لهم فقه في دين الله عز وجل، أناس تعرضوا لحدود وتعزيرات من الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أناس كانت لهم إسهامات
0: شخصية حتى بينهم،
1: كان هناك نعم عداوات شخصية، وكان في المقابل أيضا لهم إسهامات في بعض الفتوحات، فرأوا أن لهم حقا في هذه الولاية وهذه الإمارة وفي هذه الخلافة. فهذا عبد الله بن سبأ أخذ يشيع بينهم أن الأولى بالخلافة هو علي بن أبي طالب، وأنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الوصي، وأشاع بينهم أنه ما من نبي إلا ويكون له وصي من أهل بيته، وعلي هو الوصي. المهم أنهم تألبوا حوله واجتمعوا حوله وأخذوا يطعنون في خلافة وعدالة وقوة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه،
0: يطعنون في شرعية هذا الحاكم،
1: في شرعية هذا الحاكم وفي مدى أحقيته بالخلافة. وكان أيضا من العوامل الشخصية في سيدنا عثمان رضي الله عنه التي جرأتهم عليه هو حياؤه الشديد ورحمته، ولو كان الخليفة عمر لما تجرأ عليه، لأنه كان صاحب هيبة ومكانة وبأس، ولكن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه موصوف بالحياء الشديد، وقد وصفه صلى الله عليه وسلم عندما قال لا أستحي ممن استحيت منه ملائكة الرحمن، فتجرأ عليه. ثم في قصة طويلة تمكن 2000 منهم تقريبا من أولئك الناس أن يأتوا من عدة أقطار، من مصر، من البصرة، من الكوفة، إلى المدينة المنورة، وكان ذلك في موسم الحج، وكان عدد كبير من الصحابة ذهبوا إلى الحج، فكان هناك نوع من الفراغ في المدينة المنورة، ليس فراغا كبيرا لكنه لم يكن
0: بالتحصين المطلوب.
1: المهم أنهم في قصة طويلة أحاطوا بدار سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وحاصروه ومنعوه من أداء صلاة الجماعة ومنعوا عنه الماء، وهب له بعض الصحابة لنصرته رضي الله تعالى عنه، منهم سيدنا علي وابنه الحسن والحسين ومجموعة من الصحابة، ولكنه لأمر ما أصر عليهم أن يكفوا وأن يخلوا بينه وبين أولئك الناس، فاستجاب الصحابة له وقد ظنوا أن الأمر لن يصل إلى قتله. الذي حصل أنهم في يوم من الأيام هجموا عليه واقتحموا داره وقتلوه رضي الله تعالى عنه. فلما قتلوه اندس أولئك النفر في صف سيدنا علي في المدينة المنورة، واتجه الناس لمبايعة سيدنا علي رضي الله عنه، فصار هو الخليفة، وكان في صفه وممن يشيع في دولته أو في خلافته 2000 من أولئك الناس. فهنا اختلفت مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كيفية التعامل مع أولئك الناس. فمن أول ما تولى سيدنا علي الخلافة رضي الله تعالى عنه كانت الفرقة والخلاف السياسي قد اتضح، وهذا الشرخ قد ترسخ وتجذر في بين وجهتي نظر من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم.
0: في هذه الأزمة ما موقف الخليفة الجديد وهو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من أولئك النفر قبل ذلك، ثم من الخلافة كعموم أو خلافة وليت له؟ نعم،
1: سيدنا علي رضي الله تعالى عنه رأى باجتهاده، وكان اجتهاده مصيبا، أن تستتم له البيعة من جميع الأقطار والأمصار وأن تهدأ الأمور قليلا، ثم يتقدم بعض أولياء دم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه من أبنائه وبني عمومته بالمطالبة بدمه، ثم يأخذ الشرع مساره في هذا الطريق. لكن الذي حصل أنه عندما طلب بيعة عماله وأمراء الأقطار والأمصار في الشام ومصر والكوفة والبصرة امتنع بعضهم عن مبايعته، وقالوا لا نبايع حتى تقيم الحد على قتلة عثمان أو تسلمهم لنا لكي نقيم عليهم الحد. والحاصل أن أولئك الناس لم يكونوا رجلا أو رجلين، لم يكونوا من أهل الضعف، كانت هناك فرقة، كان هناك شقاق، كانت فيهم قوة وبأس، وكانت لهم قبائل. فخشي رضي الله تعالى عنه إن بدأ بهذا الأمر أن
0: لا يستتب،
1: أن تسود الفوضى وأن يحدث اختلاف وهرج ومرج كبير جدا، فشاء أن يتريث قليلا. ولا شك وكان من عماله الذين رفضوا بيعته معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان بلا شك الصواب في مثل هذه الأمور كان مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فهو خليفة شرعي، فكان الواجب على معاوية وعلى غيره أن يدخلوا في البيعة وفي الطاعة، ثم بعد ذلك تأخذ هذه القضية مجراها من إقامة الحد الشرعي. طبعا مما يعتذر لمعاوية أنه ابن عم سيدنا عثمان، سيدنا عثمان هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية، ومعاوية هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية، فهم أبناء عمومة، فكان يرى أن له حقا في المطالبة بدم عثمان. سيدنا علي رضي الله عنه أراد التريث قليلا، فحصل أن معاوية عفى الله عنه لم يشأ أن يبايع، فتكونت هذه الهوة بين الصحابة رضي الله تعالى عنه بطريقة التعامل مع قتلة سيدنا عثمان رضي الله عنه.
0: جميل جدا. المحطة الأهم في قضية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه معركة الجمل، والكثير ما دار حول معركة الجمل قد يلخص لنا الخلاف الذي نشأ وطبيعة التعامل مع هذا الخلاف. دعنا يعني نسلط هذا في دقيقتين أو 3 دقائق قبل الفاصل.
1: مما زاد الأمور هوة وزاد الشرخ اتساعا أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا كانت لهم مطالبة بدم سيدنا عثمان، ورأوا أن بوجوب المسارعة في علاج هذه القضية، وأنهم لو تركوا إلى فترة من الزمن بدون إقامة هذا الحد عليهم هذا سوف يجرئهم على ولاة الأمصار، على أمرائهم، على عمال الخليفة، ورأوا أن الأخذ مباشرة بإقامة الحد عليهم سوف يجنب المسلمين مثل هذه الإشكالات. فكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يحجون، وذهب لهم طلحة والزبير بعد ذلك، ورأوا أن يسعوا في توحيد الكلمة بين سيدنا علي وبين من خالفه في الرأي، ووجدوا أنه لا يمكن البدء والانطلاق من المدينة المنورة لأنها كانت قد بث فيها أولئك النفر الذين سوف يحبطون أي محاولة صلح، فرأوا أن يتجهوا إلى البصرة من أجل أن يبدأوا بتوحيد كلمة المسلمين ثم بعد ذلك يعرضونها على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. اتجهوا إلى البصرة لأنها كانت من الأقطار البعيدة إلى حد ما عن المدينة المنورة، وفي نفس الوقت تكاد تكون أقرب نقطة بين مكة وبعض الأمصار، يعني هي أقرب لهم من مصر، أقرب لهم من الشام، فاتجهوا لها من أجل أن يوحدوا الكلمة. ولم يخرجوا منازعين أو ناقضين لبيعة أو عهد لسيدنا علي، هذه نقطة من النقط التاريخية المهمة.
0: نعم، بعض الروايات ذكرت أن هذا الخروج كان منازعة لسيدنا علي، هذا صحيح؟
1: هذا غير صحيح، إنما هم خرجوا للصلح، لتوحيد الكلمة، للاستشارة، ولم يكن للمنازعة. ومن أبرز الأدلة على ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت ممن خرج مع طلحة والزبير إلى البصرة لإدارة موضوع هذا الخلاف، عندما كانت عند بعض مياه بني عامر نبحت عليها كلاب، فسألت: نحن عند أي ماء؟ قالوا: عند ماء الحوأب، بئر اسمه الحوأب. فقالت رضي الله عنها: ما أظني إلا راجعة، ما أظنني إلا راجعة. فقال بعض من معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. إذن هذا يبين أن القضية قضية إصلاح وليست قضية منازعة. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ رواه أحمد وابن حبان. لكن قالوا لها بعد ذلك: بل تقدمين والصلح خير إلى آخر ذلك. فاستجابت واعتقدت لوجاهتها ومكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عندما تعرض أي أمر للصلح والتقريب بين وجهات النظر أن المسلمين سوف يجتمعون على رأيها. ثم خرجت، ولم يكن في خروجهم أيضا صواب، بل الصواب كان مع سيدنا علي حتى أيضا في هذا الموقف، وكان الأولى لهم أن يتركوا الأمر له رضي الله عنه يدير هذا الخلاف الذي بدأ في عهده
0: رضي الله عن الجميع. فاصل قصير فضيلة الشيخ، استأذنك فاصل قصير أيها الإخوة، نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من حلقتنا في هذا اليوم من سلسلة فقه الخلاف التي نناقش فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج في الأحداث التي وقعت في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتولي الخلافة لسيدنا علي وبعض الخلافات السياسية التي كانت في عهد سيدنا علي. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا عند محطة البصرة وخروج بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المناوئين، أو شئنا أن نسميهم الجزء المخالف لسيدنا علي في الرأي، إلى البصرة ومحطة البصرة. ما تلت هذه من أحداث لعلنا نأخذها سريعا قبل أن ندخل في فقه الخلاف السياسي؟
1: نعم، بعد ذلك لما علم سيدنا علي أن مجموعة من كبار الصحابة ومن أجلتهم عائشة وطلحة والزبير ومعهم مجموعة إن ذهبوا إلى البصرة، سار إليهم لكي يستكشف سبب سفرهم، هل هو نزع يدهم من طاعته رضي الله عنه أم لسبب آخر. فلما اقترب من البصرة أرسل إليهم للوساطة ولبحث الأمر القعقاع بن عمرو التميمي، فلما وصل لهم وأخذ يناقشهم اكتشف أن الأمر هي قضية صلح، فاتفق معهم على رأي بأن علي سوف يسلم قتلة عثمان وسوف يقام عليهم الحد الشرعي. فانتهت المشكلة وبات المسلمون تلك الليلة في خير مبيت، فقد توقعوا أن المشكلة قد باتت وشيكة الانتهاء، ولم يعلموا ماذا خبأ الله سبحانه وتعالى في طيات القدر. تلك الليلة نام هؤلاء الصحابة نوما هنيئا، ولكن لم يكن الأمر كذلك على أولئك المناوئين المفسدين الطامعين الذين بذروا بذرة الخلاف بقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. ففكروا فيما بينهم، كيف إن أصبحوا سوف يتم الإحاطة بهم وتسليمهم إلى العدالة إلى غير ذلك، فكان لابد من البحث عن مأزق لكي يجذر هذه المشكلة. فاتفقوا على أن يقوم، وكانوا مندسين في الصفين، فاتفقوا على أن يقوم بعضهم بقتل الأبرياء من الطرف الآخر لكي يحدث نوع من الفزع ونوع من الهلع ونوع من الفوضى فيشتبك الفريقان. وعموما هذه الخطة الآن تمارس في بعض الخلافات، يحدث فيها مثل هذا الأمر، يأتي أناس من المخالفين فيقتلون من الأبرياء في الطرف الآخر فيثور ذلك الطرف على الطرف المقابل وينشأ هذا الخلاف. فهذه حيلة قديمة عموما، وقد حدث مثل هذا الآن في معركة الجمل، فاشتبك الفريقان وحدثت مقتلة يعني عظيمة، وكان هذا في سنة 36 للهجرة، وقتل طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وقتل الزبير بن العوام قتله ابن جرموز، وكان من شأنه أنه أن علي رضي الله عنه ذكره فقال له: أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتله، يتكلم عني، تقاتله وأنت له ظالم، يعني يا زبير ستقاتل عليا وأنت له ظالم، فقال لم أذكر، ثم تذكر رضي الله عنه وانصرف، فلحقه ابن جرموز وكان في صف علي فقتله. وهذا الحديث رواه أحمد والحاكم. لما رجع ابن جرموز برأسه برأس الزبير إلى علي لكي يبشره، قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: بشر قاتل ابن صفية بالنار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. فهذا يبين أن تلك ذلك القتل
0: فتنة. نعم.
1: كان فتنة، لكن لم يستلم في نفوسهم من أصول الأخوة والمحبة، لكن هكذا شاء الله سبحانه وتعالى. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فقد أكرمها سيدنا علي وردها إلى المدينة المنورة معززة مكرمة، وانتهت هذه الفتنة. وكانت تتندم رضي الله عنها كلما تذكرت هذا الأمر، وكانت تتمنى لم تكن سعت فيه، وكانت تبكي حتى تبل خمارها. المهم انتهت هذه المعركة التي كانت غير مخطط لها، غير مدروسة، هكذا تمت بدون تدبير سابق، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى لها أن تحدث.
0: جميل شيخنا، خلنا نتنقل في المحطات حتى يعني نخرج من إطار هذا الخلاف إلى نشوء بعض الفرق العقدية من خلال هذه الخلافات السياسية، كما ذكرتم في يعني أول الحديث عن الخلاف السياسي أنه نشأت من خلال هذا الخلاف بعض الفرق التي خرجت في المسلمين وأصبحت إلى يومنا هذا يعني فرق يعني تنتمي إلى عقائد أو يعني تتبنى عقائد خالفت فيها جمهور الأمة الإسلامية.
1: نعم، لما انتهت معركة الجمل التفت سيدنا علي إلى معاوية لكي يأخذ عليه البيعة في الشام، ولكنه رفض، وكانت نفس الحجة أنه يريد أن يقتص من قتلة عثمان، فسار إليه سيدنا علي لقتاله وإجباره على الدخول في بيعته، فالتقى الصفان، وكان ذلك في مكان عند نهر الفرات يقال له صفين. كان الحق حتى في هذه المواجهة كان مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، يعني سيدنا علي كان مسددا موفقا صائبا في كل مواقفه وقراراته وحروبه التي خاضها. ومما يدل لذلك أن كان من ضمن صف سيدنا علي رضي الله عنه عمار بن ياسر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في تلك المعركة على يد جيش معاوية، وكان مما تنبأ به صلى الله عليه وسلم، وقد فتح الله له نافذة من الغيب فعلم ما علمه الله سبحانه وتعالى، أنه قال ويح عمار، وفي رواية ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي، فالحديث صحيح. ولذلك فالوصف النبوي الذي أطلق على معاوية وجيشه أنهم فئة باغية، ولذلك كما ذكرت في تقعيد قواعد عند التعامل مع ملف الصحابة أن لا نخرج عن الوصف النبوي، فهم فئة باغية. ما معنى البغي هنا؟ من هم البغاة كما يعرفه العلماء؟ هم فئة من المجتمع جمعت ثلاث صفات: الأمر الأول أنهم خالفوا الإمام ونزعوا يدهم من طاعته، الثانية أن لديهم تأويلا واجتهادا لخروجهم على الإمام، يعني عندهم وجهة نظر بررت لهم هذا الأمر وإن كانت غير مقبولة. الأمر الثالث أن لهم شوكة وقوة يستطيعون أن يدافعون بها عن أنفسهم وأن يقاتلوا هذا الإمام.
0: إذن ليس أي معارض سياسي اليوم يعتبر من البغاة، لأنه يشترط في البغاة أن تتكون في هذه الثلاث صفات.
1: نعم، ولذلك إذا لم يكن له قوة فلا ينبغي أن يعذب أو أن يسجن أو أن يقتل أو ما شابه ذلك، هو ليس له قوة الآن، فليذكر رأيه ويناقش وتقام عليه الحجة وما شابه ذلك، لكن لو كانت له قوة وأخذ ينازع الإمام فأولئك هم البغاة. وكان مما حفظنا في تكويننا الفقهي قول ابن رسلان صاحب الزبد في أحد متون الشافعية، وهو يعرف البغاة يقول: مخالف الإمام إذ تأولوا شيئا يسوغ وهو ظن باطل مع شوكة يمكنها المقاومة له مع المنع لأشياء لازمة. المهم أنه رضي الله تعالى عنهم يطلق عليهم البغاة ولا يزد على ذلك، وأما جملة يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فالمعنى أن عمارا يدعوهم إلى أسباب الجنة بالدخول في طاعة الإمام، وهم يدعونه إلى النار بمعصية الإمام، وهذا من المعاصي من الذنوب من الآثام، فهذا المعنى، وليس المعنى أنهم كافرون حاشا لله، بل يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم فسوق وقتاله كفر، فمعنى ذلك أن هذا القتال بحد ذاته معصية ممن من أولئك البغاة، لكنه ليس كفرا ولكنه من المعاصي. ومن الدليل الأدلة على أن البغي على الإمام لا يخرج صاحبه عن الملة الإسلامية هو قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، وقد سماها مؤمنين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. المهم أنه التقى معهم في الفرات في مكان اسمه صفين سنة 36 للهجرة، ومالت كفة النصر لسيدنا علي، فرفع جيش معاوية القرآن يطالبون الصلح وتحكيم أناس لكي يصلحوا بينهم، فاستجاب سيدنا علي ومن معه، وانتدب أبو موسى الأشعري، أما معاوية فقد انتدب عمرو بن العاص، فاجتمع واتفق. اتفق على ماذا؟ يشاع أن اتفق على أن يخلع كل منهم صاحبه، فبدأ أبو موسى فخلع عليا، ثم جاء عمرو بن العاص قال: أما أنا فأثبت صاحبي، وهذا غير صحيح، وصورت أبو موسى الأشعري كما لو كان رجلا ساذجا مغفلا وحاشاه رضي الله عنه، وصورت عمرو بن العاص مع أنه بالذكاء لا ينازع في هذا، لكن المكر والخديعة والخبث حاشاه رضي الله تعالى عنه. الصحيح كما ثبت هذا في روايات تاريخية صحيحة أنهم اتفقا على أن يرجع الأمر شورى في مجموعة من الصحابة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولكن بعد ذلك افترق الفريقان صف مع علي وصف مع معاوية، خرجت فرقة ثالثة تنكبت كلا الرأيين، نقمت على كلا الفريقين، ورأوا أن عليا لم يحكم كتاب الله عز وجل وأن معاوية لم يستجب لكتاب الله عز وجل، فأطلق عليهم وصف الخوارج. وكفروا كلا الفريقين.
0: نعم، ولعل هذا شاهد السؤال الذي يعني طرحت عليك قبل قليل فضيلة الشيخ، هي هذه الفرقة، دعنا نسلط شيء من الضوء على هذه الفرقة وبداية أول فرقة إسلامية يعني تخرج بمنطلقات عقدية قد تكون خالفت فيها جملة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
1: نعم، يعني كفرقة انطلقت في البداية من منطلق سياسي ثم تبنت في نفس الوقت فكرا عقديا، هي فرقة الخوارج. فعندما اختلف وافترقت الصفان، صف سيدنا علي وصف معاوية، خرجت هذه الفرقة برأي مفاده كفر الفريقين. ما السبب؟ قالوا لثلاثة أمور، كما جاء هذا في مناظرة بين سيدنا عبد الله بن عباس وقد بعثه سيدنا علي مناظرتهم، وبين أولئك الخوارج، أنهم لقموا على سيدنا علي ثلاثة أمور. أولا أنه حكم الرجال في أمر الله في أمر الدماء وما شابه ذلك، ولم يحكم كتاب الله، والله سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله. طبعا عندما نقول الحكم لله، لكن ما الذي سوف يفصح ويظهر هذا الحكم؟ هم الرجال. والثاني أنه قاتل مثلا عائشة وأهل الجمل، لكنه لم يسب ولم يغنم منهم، لأن سيدنا علي نهى أن يسبوا أو أن تغنم أموالهم، لأنهم مسلمون ليسوا كافرين. فقالوا لئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. طبعا مما رد عليهم سيدنا عبد الله بن عباس أنه قال أتسبون أمكم عائشة؟ تريد أن تسبونها تجعلونها أسيرة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنقطة الثالثة قال إنه محى نفسه من إمرة المؤمنين، فلئن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. لما جاء يكتب الصلح قال من علي هذا ما اتفق عليه علي أمير المؤمنين، فقال له معاوية لو سلمنا لك لما نازعناك، فقال إذن أمحها، فقال لما محاها إذن هو أمير الكافرين. فرد عليه عبد الله بن عباس بما حدث في صلح الحديبية من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح وصفه العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم من هذه المناظرة رجع منهم 2000 وقيل 4000 في يوم واحد مستجيبين للحق، أما البقية فقد أصروا على رأيهم، فقاتلهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم، فقتلهم وفرقهم، وقد تحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصف أولئك الناس كما سيأتي إن شاء الله في حلقة قادمة، أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المهم أنهم تآمروا على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص، لم تنجح محاولة قتل معاوية ولا عمرو بن العاص، إنما نجحت محاولة قتل سيدنا علي رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن ملجم متقربا إلى الله بقتل هذا السيد العظيم صهر وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: رضي الله تعالى عن الصحابة. وما أشبه الليلة بالبارحة في نفس هذه أو طرح مثل هذه الأفكار. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا في ختام هذه الحلقة وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

منبه الطاعات. الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. إن الله تعالى طيب، أي منزه عن النقائص، لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال والأموال إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى. أشعث أغبر، أي ذو شعر جعد مغبر. ويرشدنا الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا، حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الإحسان هو ما حسنه الشرع ويكون بإتقان العمل. القتلة بكسر القاف الهيئة والحالة التي يكون عليها القتل. وليحد يقال أحد السكين وحدها واستحدها. شفرته أي السكين وما يذبح بها. والحديث قاعدة من قواعد الإسلام الهامة، لأنه دعوة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان في كل عمل، وقد نص الحديث على وجوب الإحسان، وهو الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة، وقد أمر الله به في كتابه العزيز، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري ومسلم. أوصني، دلني على عمل ينفعني. لا تغضب، أي اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. والغضب عند الإنسان هو ثوران في النفس يحملها على الرغبة في البطش والانتقام. وقد أفاد الحديث الحث على الإقلال من القول والإكثار من العمل والتربية بالقدوة الحسنة، وأن الحلم وضبط النفس سبيل الفوز والرضوان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.

0: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت، فليكرم جاره، فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر. فليكرم ضيفه أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة، رواه البخاري ومسلم. كتب الحسنات والسيئات أمر الملائكة الحفظة بكتابتهما في علمه على وفق العلم السابق. هم أراد وقصد، والهم ترجيح قصد الفعل، تقول هممت بكذا أي قصدته بهمتي. ضعف، الضعف في كلام العرب المثل، هذا هو الأصل، ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد وليس للزيادة حد. ويرشدنا هذا الحديث إلى أن رحمة الله بعباده المؤمنين واسعة، ومغفرته شاملة، وعطاؤه غير محدود. ويرشدنا أيضا إلى أنه على المسلم أن ينوي فعل الخير دائما وأبدا، لعله يكتب له أجره وثوابه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد: الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. والمكلثم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع أن يمشي بقوة. والصبب الحدور.

0: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير، بفضول أموالهم، أي أموالهم الزائدة عن كفايتهم وحاجاتهم. صدقة، أي أجر كأجر الصدقة. شهوته، أي لذته. وزر، إثم وعقاب. ومما يرشد إليه الحديث استعمال الحكمة في معالجة المواقف، وإدخال البشرى على النفوس، وتطييب الخواطر. وفيه إشارة إلى فضيلة الأذكار المشار إليها في الحديث، ويرشدنا أيضا إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم، وإلى حسن معاشرة الزوجة والقيام بحقها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها، فحملت من عامها.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

Subhanallah.

إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ودامه ودام السموات الأرض وجعلنا مصالحاً يسول الصلاة قارب وتراسوا واعتدلوا يرحمني يرحمكم الله ساو الأقدام حاذوا بين المناكب سد الفرج ساو الصفوف صلوا صلاة المودع صفوا الصلاة الكبيرة الأولى مع الإمام صلاة بسواك خير من سبعين صلاة من أسواك سو يرحمني يرحمكم الله الله أكبر

Sen illa yapar. Hayır, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

اللهم صل وسلم وسلم وسلم وسلم أين ربنا بسلام الله عليه وعلى كذا بسلام تبارك الله اللهم ربنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده وسلم وسلم لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد الحمد لله على كل شيء قدير صاف العظيم الحمد لله
1: اللهم صل وسلم
0: اللهم أخرج من قلوبنا كل كذب بدنا صلى الله عليه وسلم بين ولا إلى معصيتك وشرك وعصيتك وبحمد الله تعالى معرفتك الخاصة محمد وكذب

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم.

وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
1: الله الله.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحق.

سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعيد نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرور ما تحيل ومكرهم ومكائدهم أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقي اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا

عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر.

إلا الله عدد أضعاف الأجور، لا إله إلا الله عدد قطر المطر، لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر، لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر.

بالنظر، وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر، ولبى وحلف ونحى، وطاف بالبيت العتيق وكبل الحجر.

0: ذاك ونحر وطاف بالبيت العتيق وكبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: قالوا كبير كبير رتب رتب بسم الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نشير إلى ما أكملناه في بعض الحلقات السابقة حول الآية الكريمة خلق الإنسان من عجل، وهي آية تربط بين الإنسان وبين السلوك، أو بين الإنسان وبين الانفعالات. والله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو الذي يعلم بدقائق وخفايا نفس عباده، سواء كان عند خلقهم أو كان بعد ما أكلفهم بالمسؤوليات والأمانات. في هذه الآية الكريمة ملحظ من ملاحظ طبيعة الإنسان، والمقصود هنا بطبيعة الإنسان أي ما ركب فيه من دوافع، أو ما ركب فيه من عوامل هي أصل نجاح الحياة، وهي أصل نجاح سير الإنسان في الحياة. وضابط هذه المسألة يدل على أن الخالق جعل في الإنسان هذا المفهوم من الاستعجال على مقدار عمره ومقدار وعيه ومقدار استعداداته. وعندما نقول خلق الإنسان من عجل، أو كما جاء في الآية الأخرى سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أو وخلق الإنسان عجولا، هو يشير إلى معنيين. المعنى الأول أن التوأدة وحسن الترتيب وعدم الاستعجال هي ليست من صفات الإنسان، فالإنسان صفته العجلة. هذه صفات الخالق سبحانه وتعالى الصبور الرحيم الكريم الممهل، الذي يمهل العبد وربما لا يحاسبه في حينه كما هو معروف من الإملاء، فهذه من صفات الخالق. فالإنسان عندما خلق، خلق من تركيبات معينة، ومن التركيبات الطين، ومن التركيبات الماء. وهذا الخلط هو عبارة عن شيء حتى نلاحظه نحن عندما نسكب الماء على الطين، نجد سريان حركة الماء بسرعة، دلالة على أنها قوانين إذا صحت العبارة أوجدها الله في المخلوق لإيجاد نتيجة أو ثمرة من هذا الأمر المتحرك. إذن فالعجلة في حد ذاتها كسلوك طبعي للإنسان أمر مقبول عليه. لكن عندما ننظر بعد ذلك في قوله سأريكم آياتي فلا تستعجلون، بمعنى أن كبح جماح العجلة هنا، ومحاولة الإنسان من خلال معرفة الدين، معرفة شروط الشرع، معرفة القيم والآداب، تساعد الإنسان على كبح جماح طبعه. وهو هذا المعادلة بين ما جبل الله عليه الإنسان من الاستعجال والعجلة وخلق الإنسان عجولة، وبين ما هو من ملاحظة الحق سبحانه سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أي لا تجعل طبعك يتجاوز الحد، فإن الطبع سيذهب بك إلى ما يضرك ويضر غيرك. إذن انتظر، حاول أن تنتظر، في عندك قدرات أعطاك الله إياها موجهة وليست ذاتية. القدرات الذاتية هي التي تؤدي الإشكال، الانفعالات الذاتية. ولهذا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. إذن الذين صبروا الذين لم يستعجلوا النتائج، ولم تدفع بهم الغرائز، ولم يندفعوا خلف الشهوات. وهذا نوع من أنواع دراسة علم عالم النفس في الإنسان. وعالم النفس في الإنسان عالم محتواه أو محتوى مادته هو القرآن، وهذه هنا ملاحظة مهمة، أن أهل الزمان أو كثيرا من أهل العصر يتكلمون على الإنسان في مفهوم علم النفس من خلال دراسة الظواهر. في الإسلام دراسة علم النفس من خلال دراسة عالم النفس، وعالم النفس هي التكوينات الأساسية الأصلية التي هيأ الله بها طبع الإنسان. فهذا المقصود هنا، كما قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم جاء بالنتيجة: قد أفلح من زكاها. إذن هنا عدم الاستعجال. وقد خاب من دساها، أي من تبع طبع النفس، كما قال هناك في الآية الكريمة: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. إذن علة الإنسان في أنه يتبع مفهوم الهوى، أو يتبع مفهوم النفس، أو يفهم متبوع المصلحة، أو يغلب عليه الطبع الذاتي من الفعل ورد الفعل. هذه النقطة المهمة، أن الفعل ورد الفعل هي معنى الاستعجال. دائما الإنسان يفعل الشيء قبل أن يتعرف على نتائجه. لهذا جاء في العصر الحديث من هذا النموذج الذي ربما أخذه بعض الناس من غير المسلمين، لأنه من طبيعة البشر قضية دراسة الشيء قبل الدخول فيه، حتى في المشاريع. ومن أعجب ما أعطى الله الإنسان في هذا العصر أنه قد يستطيع أن يخرج لك المشروع مثلا مكتوبا وصورة مجسم قبل أن تبدأ في العمل. هذا فيه إشارة إلى الترويض، كيف يتروض الإنسان على أن لا يجعل من الطبع أو من التصور الذهني هو الأمر المترتب عليه النجاح أو الفشل، بل على الإنسان يتأنى وأن يرجع إلى نفسه. ولأنه كثير من الأعمال التي يقع فيها العباد، الرجال والنساء والكبار والصغار، بل حتى بعض الإشكالات الكبيرة التي تدور في عالم البشرية، سبب ذلك هو حصول الفعل ورد الفعل. ويساعد التعرف على حقيقة الإنسان من خلال ضوابط الشرع، فضوابط الشرع هي التي تمنع الإنسان على الاستعجال. وحينا قد تكون نوعية الفطرة كما يسمونها، نزاهة الفطرة أو صفاء الفطرة، هذا يساعد على الهدوء وعدم الاستعجال. كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأحنف بن قيس وقال: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، فذكر منها التوأدة. هذه التوأدة يعني عدم العجلة، لا يستعجل على الفعل بمجرد ما يسمع الفعل الآخر، أي لا يرد الفعل بالفعل. إنسان تكلم لا يرد عليه بالكلمة، بل يعيد النظر فيها، يفكر هل هذه الكلمة بالنسبة للرد مناسبة. ولهذا جاء في كتب العلم في الحدود الشرعية أن القضية ترجع إلى تقييم ما يحصل من الجرح. على سبيل المثال، رجل رمى رجل بحجر، فهذا إثارة، هذه الإثارة تدفع الاستعجال. فإذا دفع الاستعجال قد يرمي هو برصاص فيقتله، يبقى من الظالم الآن؟ الذي استخدم الاستعجال وهو الثاني وليس الأول. وإن كانوا يقولوا البادي أظلم، هذا البادي أظلم من حيث الحكم، من حيث الحكم العام أنه هو السبب المثير للشيء، لكن الذي يقوم بنموذج الفعل الذي يتضاعف فيه الأثر على المخلوق هو الذي يتحمل المسؤولية. فلهذا يلزم الإسلام التساوي حتى في الأخذ. هناك في القصاص يشير فيه كيف يأخذ الإنسان الأخذ على حسب السن بالسن والعين بالعين إلى آخر الآية، يعني بمعنى دقة الجزاء، دقة مفهوم الفعل ورد الفعل، فلا تعطي أكثر. مثلا رجل يخاطب واحد غضب فتكلم عليه بألفاظ، لم يتمالك فلطم له، هنا يبدأ العمل المخالف نتيجة الاستعجال. ما مع الاستعجال؟ الاستعجال أن يدفع الإنسان الطبع. وعدم الاستعجال، سأريكم آياتي، أي سأبين لكم من خلال ما أوجدت في هذا الوجود وما كذلك أوجدت فيكم أن الحقيقة وأن الثمرة وأن النتيجة وأن الفائدة ليست في الاستعجال، ولكن في التأني. وحتى سأريكم آياتي، أحيانا النظر إلى الكائنات الأخرى، النظر إلى ما خلق الله في هذا الوجود، يتبين له أن فائدة التأني هي خير من العجلة. والذي يقول المثل في التأني: السلامة وفي العجلة الندامة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا التأني وصدق التوجه على مراد الله والالتزام بضوابط الشرع في كل سلوكنا، وأن لا يكون سلوكنا فعلا ورد فعل مجرد على القيم والآداب. اللهم هب لنا ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

بابان، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، وكانت عبارة عن فتحتين فقط بدون أبواب. وذكر الأزرقي في أخبار مكة عن ابن جرير قال: كان تبع أول من كسى الكعبة كسوة كاملة وجعل لها بابا يغلق ولم يكن يغلق قبل ذلك. وقال تبع شعرا منه هذا البيت: وأقمنا به من الشهر عشرا وجعلنا لبابه إقليدا. وبالنظر في تاريخ الكعبة المشرفة فإنه قد غير بابها كثيرا، فعملت قريش لها بابا بمصراعين، ثم عبد الله بن الزبير، ثم الحجاج بن يوسف الثقفي. قال ابن جريج: وكان الباب الذي عمله ابن الزبير 11 ذراعا، فلما كان الحجاج عمل لها بابا طوله 6 أذرع وشبر.

0: وعلى مر التاريخ كان هذا الباب بمواصفات مختلفة. ومن هذه الأبواب باب عمله الجواد وزير صاحب الموصل سنة 550 للهجرة، ومنها باب عمله الملك المظفر صاحب اليمن لما حج سنة 659 للهجرة، وممن جدد باب الكعبة الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر، والملك الناصر حسن، وزين الدين العثماني، والسلطان سليمان. وفي سنة 1045 للهجرة زمن السلطان مراد الرابع غير باب الكعبة وطلي بالذهب البندقي، ثم جدد هذا الباب سنة 1119 للهجرة زمن السلطان أحمد خان، وبقي هذا الباب على الكعبة إلى سنة 1356 للهجرة. وفي العهد السعودي تم تركيب بابين للكعبة المشرفة، الأول في عهد الملك عبد العزيز آل سعود سنة 1363 للهجرة، والثاني في عهد الملك خالد بن عبد العزيز سنة 1399 للهجرة، وقد صنع من الذهب الخالص وهو الموجود إلى زماننا. أما مفتاح الكعبة المشرفة فقد ذكر أهل السير والتفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تلا قول الله تعالى:
1: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
0: ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح وقال: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فبنوا شيبتهم سدنة الكعبة المشرفة، ومعهم مفتاحها بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. قدس الله الكعبة المشرفة وجعلها بيته، وبابها هو أعظم باب في الدنيا وأجل نافذة

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الفاتحة بالبركة. نوينا قراءة منظومة فيض اللطيف في التعريف الشريف بنية أن الله سبحانه وتعالى يدخلنا في بركة الواقفين، يدخلنا في بركة إن شاء الله المجتمعين في ذلك الموقع المبارك الكريم. اللهم كما تتنزل عليهم بعطائك وفيوضه كرماتك، فأسألك اللهم أن تشمل هذا المجلس والمستمعين والمحبين والمحبوبين وجميع عباد الله الصالحين ومن لم يتيسر لهم هذا اللقاء في هذا المجمع العظيم، سألك اللهم تشملنا أجمعين إن شاء الله بما شملت به أولئك، وتجعلنا أجمعين إن شاء الله أهلا لما هنالك على هذه النية، وكل نية صالحة نوها عباد الله الصالحين في هذا اليوم المبارك. اللهم اطوي نياتنا في نيات أشياخنا ورجالنا وصلحائنا، ونية حبيبنا ونبينا محمد، ونية سيدنا إبراهيم عليه السلام وسلسلة الأنبياء إلى آدم عليه السلام ما نووه في هذا اليوم المبارك من يوم عرفة. نسأل مولانا يحقق لنا ولكم ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم الحسي والمعنوي الظاهر والخفي بسر النبي وبآل النبي بوراث النبي وإلى حضرة النبي
2: محمد صلى الله عليه وسلم.

0: والرحيم
1: الذين أحاطت بهم عنايته ورعايته في جميع الشؤون. لا إله إلا هو وحده لا شريك له الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. لا إله إلا هو وحده لا شريك له الأول الآخر الظاهر الباطن. لا إله إلا هو وحده لا شريك له الرافع الخافض المعطي المانع المقدم المؤخر. لا إله إلا هو وحده لا شريك له يجمع قلب من سبقت له السعادة على صدق الوجهة إليه والتذلل بين يديه. لا إله إلا هو وحده لا شريك له عمن أعرض عن ذكره. لا إله إلا هو وحده لا شريك له أرسل إلينا عبده المجتبى المختار محمد بن عبد الله، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير القدوة العظمى في كل صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة ودعاء وذكر وطاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. فهو سيد المصلين، وهو سيد الصائمين، وهو سيد المزكين، وهو سيد الذاكرين، وهو سيد الحاجين، وهو سيد المعتمرين، وهو سيد القتالين لكتاب الله، وهو سيد الداعين إلى الله، وهو سيد المعرفين بأمر الله، وهو سيد الآمرين بالمعروف، وهو سيد الناهين عن المنكر، وهو سيد أهل الصلة للأرحام، وهو سيد أهل البر، وهو سيد أهل القربات. أجمع صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يدي الكريم الغفار، وعلى أبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين الذين هم زينة الوجود والعالم ودلة الخلق إلى الحق تبارك وتعالى في جميع الشؤون والمعالم. صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم وصحبهم ومن تابعهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن أهل ملة الحق والهدى في المشارق والمغارب تستجمع قلوبهم في هذا اليوم عجائب جود الرحمن وتجليه سبحانه وتعالى بواسطة الملبين للنداء والمجتمعين على الهدى في عرفات التي فيها التجلي الكبير والتهيئة لدخول الحجاج ثانية إلى حرم الله تبارك وتعالى، وقد غفر لهم وطهروا فيسألون الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه مهيئين إلى القرب من بيته وإلى سؤاله في المشاعر المقدسة بعد هذا التغسيل والتطهير والتكرم والجود الكبير الغزير في عرفة على أهل عرفة منصبا إلى المقبلين على الله بالقلوب الصادقة المخلصة في مشارق الأرض ومغاربها. يتلقى الجميع فائض جود الله وكرم الله، وهناك يخسو عدو الله إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن، فلا يرى في يوم أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه مما يرى في هذا اليوم إلا ما رؤي يوم بدر، حيث رأى جبريل يزم الفرس ويتقدم الملائكة لنصرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها المؤمنون، يوم فصل فيه عظيم الفضل ونيل الوصل من حضرة الرحمن جل جلاله ذي العطاء الجزل، فما أجل ما يكون منه من السخاء والبذل. إنه يوم تباهى به أهل السماوات، يباهي الله بهم سبحانه وتعالى هؤلاء المجتمعين، خصوصا أهل القلوب الرقيقة الخاضعة الخاشعة المتواضعة وأهل التذلل لحضرة الله تعالى من جملة الواقفين بعرفة في يومنا هذا وفي عشيتنا هذه. يباهي بهم الملأ الأعلى، ثم يقسم جله جلاله أنه يغفر لهم ولمن شفعوا له فضلا منه وإحسانا وجودا وامتنانا جل جلاله وتعالى في علاه. فما أحسن من أن تجتمع القلوب في وجهتها إلى هذا الرحمن في هذا اليوم الكريم العظيم، وتستشعر ذلتها وحاجتها واضطرارها إلى مولاها في جميع الشؤون، وتخاطب نفسها في التلبية لندائه والوفاء بعهده والعمل بطاعته وتنفيذ شريعته وما أنزل على نبيه من نظام وسنه من شرع مصون يجب أن يحمى، يجب أن يحفظ، يجب أن يصان، يجب أن يعظم، يجب أن يقدس، يجب أن تكون له الأهمية في النفوس والعقول والمشاعر، يجب أن يكون له الأولوية في التطبيق في حق الفرد والأسرة والمجتمعات والشعوب والدول التي شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، إنسا وجنا، ذكورا وإناثا، إنه يوم عظيم من أعظم أيام سنتنا. إنه يوم عرفة الذي يتعرف الله تعالى فيه إلى من شاء من عباده ويزيد أهل المعرفة معرفة به جل جلاله وتعالى في علاه. إنه الاجتماع بجانب المكان الذي جمع الله فيه الأرواح والذرة حيث أخرجهم من صلب أبيهم آدم بنعمان الأراك حول تلك البقاع المباركة المشرفة، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ قالوا: بلى، إنه الجمع الذي يتذكر فيه العهد الأعظم والميثاق الأقدم الذي بين المكلفين وربهم الأجل الأكرم سبحانه وتعالى. إنه يوم التوجه، إنه يوم التنبه، إنه يوم التلقي لفائضات جود الرحمن جل جلاله لمن بعرف، ولكل مؤمن عرف الله على قدر معرفته بالله سبحانه وتعالى يتلقى فائضات جود الله تبارك وتعالى وإحسانه وعجائب امتنانه بعطايا ومنن ومنح لائقة بجوده سبحانه وتعالى جلت عن أن تحصرها أذهان الملائكة فمن دونهم من العباد من الإنس والجن والخلائق أجمعين. إنه الله الذي يجود، إنه الله الذي يسعد بأعلى السعود، إنه الله الذي ليس لعطائه من حدود، إنه الله الرحمن الرحيم، إنه الله المنان الكريم، إنه الله الجواد العظيم، إنه الله واسع الفضل قديم الإحسان، إنه الله لا يتعظمه شيء، إنه الله ليس يعسر عليه شيء، إنه الله لا يبالي مهما غفر، إنه الله لا يبالي إن عذب، إنه الله بيده ملكوت كل شيء وإليه مرجع كل شيء. يقف بين يديه نوابا عن بقية المؤمنين هذا اليوم أعداد كبيرة من شرق الأرض وغربها، كل فرد منهم نائب عن أهل بيته وقرابته وأصحابه وأصدقائه وأهل بلدته، ثم عن بقية جميع أهل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من جميع أقطار الأرض شرقها وغربها، بترتيب بإذن من الله، بإذن من رسوله، بتشريع جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فما أعظمه من يوم، وما أعظمه من عرض، وما أعظمه من عرض على الله تبارك وتعالى، وما أعظمها من تعرضات لنفحات هذا الإله وجوده الذي لا حد له سبحانه وتعالى. هذه يخاطبونه ويسألونه فيتفضل عليهم بالمباهات بهم ملائكته المقربين وبإشهادهم قبولهم والمغفرة لهم جل جلاله وتعالى في علاه. إنه اليوم الذي يتعرض فيه المؤمنون لغفر الذنوب ولكشف الكروب ولستر العيوب ولصلاح الأحوال ولدفع الأهوال ولنيل سعادة الأبد ولنيل مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم ومرافقة آله وأصحابه في دار الخلد والكرامة لمن سبقت له سوابق السعادة من كل قلب متوجه إلى الله ملب بهذه التلبية التي هي شعارنا في الحج، شعار هذه الأمة وأهل هذه الملة، وقد لازمها صلى الله عليه وسلم من أول ما أحرم إلى أن رمى جمرة العقبة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتتضمن معان كبيرة، من أولها ما تدعون إليه الأنفس يا ربنا، والأهواء والشهوات وشياط الإنس والجن وأنظمة الأرض بما فيها من كل ما يخالف أمرك لا نستجيب لشيء منه، ولا نلبي شيئا منه، نحن تحت أمرك ونحن عباد لك، نقدم أمرك على كل أمر. لبيك اللهم لبيك، التلبية لك والإجابة لك لا لسواك. نرفض كل ما خالف شرعك، نرفض كل ما خالف منهجك، نرفض كل ما خالف به نبيك. لا تؤثر علينا أنفسنا ولا أهواؤنا ولا شهواتنا ولا شيئا من ما يدعون على ظهر الأرض على هيئة الأفراد والجماعات في الشعوب وفي الدول. لا نلبي شيئا منها خالف أمرك، لا نلبي شيئا منها خرج عن طاعتك، فالتلبية لك. لبيك اللهم لبيك، نقيم على ذلك وندوم على ذلك بأفكارنا واعتقاداتنا وبنظرات عيوننا وبأسماع أذاننا وبكلام ألسنتنا وبفروجنا وببطوننا وبأيدينا وبأرجلنا. نلبيك، نقيم، نستمر، ندوم على التلبية لك والطاعة لك جل جلالك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إنما كان ذلك لأنك صاحب هذا الوصف. لا يشاركك في الخلق والإيجاد أحد، ولا يشاركك في الألوهية أحد، ولا يشاركك في الربوبية أحد، ولا يشاركك في الرجوع والمصير إليه أحد، ولا يشاركك في إرادتك أحد، ولا يشاركك في قدرتك أحد. أنت الواحد الأحد، لا شريك لك، فكيف نلبي سواك؟ كيف نطيع غيرك؟ كيف ننسى عظمتك وقدرتك وإلى ألوهيتك وربوبيتك وقدرتك على كل شيء وحاطتك بكل شيء؟ فنلبي سواك، نلبي غيرك فيما يخالف أمرا من أوامرك. لا شريك لك، لبيك، فالتلبية لك وحدك. نحن مقيمون على ذلك، ملازمون له. إن الحمد والنعمة لك والملك. من أراد أن يهمنا أنه يستقل بإيصال شيء من الخير إلينا كائنا ما كان، فلا نغتر به ولا نصدقه، ونوقن أن الحمد لك وأنك بفضلك طلبت منا أن نشكر من أجريت النعمة عليه من الخلق، لا لاستقلاله ولا لتفرده بالأمر، ولكن لكونه وسيلة مسخرة. أنت الذي سخرتها وأنت الذي سببتها، فالحمد لك، لك الحمد، فالحمد لك لا لمن سواك. لا يستحق الحمد باستقلاله أحد من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن ولا من الرعايا ولا من الشعوب ولا من الرعاة. لا يستحق الحمد قبلك أحد، وليس الحمد إلا لك. لبيك لا شريك، إن الحمد والنعمة لك، فإنهما من نعمة ينالها شيء من الكائنات إلا وهي من خزائن إرادتك وقدرتك وتفضلك وحدك. إن الحمد والنعمة لك، اللهم ما أمسى بنا من نعمة وباحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم ما أمسى بنا بالنعمة وبأهل عرفات من نعمة وبأحد من أهل المشارق والمغارب في الأرض والسماء من الأولين والآخرين في الدنيا والبرزخ. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك فمنك فمنك فمنك فمنك فمنك فمنك فمنك فمنك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. هذا منهج نبينا، هذا فكر نبينا، هذه عقيدة نبينا، هذا إيمان نبينا، هذا الذي دعانا إليه وجعله شعارا لنا من بعده في حجاتنا، ليصطبغ الحجاج بهذه المعاني الواسعات الكريمات العظيمات في معنى التلبية، وليصدقوا في الوفاء بعهد هذا الذي آمنوا به ربا وأيقنوا بالمصير إليه وأن المرجع له وإليه جل جلاله وتعالى في علاه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سبحانه، كما بدانا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إنه يوم المراجعة والمحاسبة للنفس وإصلاح الحال مع الكبير المتعالي جل جلاله لكل مؤمن في كل بقعة من بقاع الأرض، وينوب في حسن التذلل والابتهال أهل عرفة عمن سواهم، والكل يشاركونهم والكل يتشبهون بهم في هذا الخير وفي هذه العبودية وفي إقامة معنى الشهادتين بشعار التلبية لرب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. اللهم وشوائب الشرك الظاهر والخفي أزحزحها عن قلوب من شهد أن لا إله إلا أنت، أزحزحها عن من نطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وصفي قلوب الواقفين وقلوب العاكفين اللهم بمن رقيتهم في مراقي الصفاء في قلوبهم في اليقين من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين، أعد عوائدهم على بقية الحجاج والعمار والزوار وعلى بقية أهل هذه الملة في مشارق الأرض ومغاربها حتى يخرج منها جميع ظلمات الوهم والخيال أن لك شريكا في شيء من الشؤون. لا إله إلا أنت لا شريك لك، الحمد والنعمة لك والملك لك، سبحانك الملك الحقيقي الدائم الأزلي الأبدي الذي لا تشوبه شائبة، لك وحدك سبحانك أنت الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم صف القلوب عن هذه الأوهام والظلمات والخيالات التي أوقعت العبادة في الجراءة عليك وعلى أمرك، فآذوا بعضهم البعض وضروا بعضهم البعض بغير حق وتطاولوا على بعضهم البعض بغير حق، وإن نبيك في هذا الموقف قام يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغته؟ قالوا بلغت يا رسول الله، قال اللهم فاشهد، ثم قال ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكم استحلى الغافلون والجاهلون من ضرب رقاب بعضهم البعض تحت أي ذريعة وأي حجة لا حقيقة لها ولا أصل. اللهم فتدارك الأمة واكشف الغمة وأجل الظلمة وارفع هذه النقمة وحول الأحوال إلى أحسنها يا محول الأحوال، اقبل جميع الحجاج والزائرين والعمار وفدك وفد رسولك الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعل اللهم من قبولهم رفعا لهذا الظلام والأوهام عن قلوب أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغربها، وعودا حميدا إلى تعظيمك وتعظيم أمرك وحقائق شهادة لا إله إلا أنت محمد عبدك ورسولك، وحقائق التسبيح والتحميد والتكبير وحقائق الاستغفار وحقائق الإنابة إليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم تدارك هذه الأمة واكشف الغمة عن جميع الأمة، وهيئنا لحسن تلقي فائضات جودك في يومنا هذا وما تتفضل به على خواص من تغفر لهم، فتتسع مغفرتك حتى تشمل قراباتهم وحتى تشمل من حواليهم، حيث لا تبقي لهم سيئة ولا زلة ولا ذنبا ولا خطيئة صغيرة ولا كبيرة ظاهرة ولا باطنة إلا محوتها وغفرتها وفاضت فائضة مغفرتك، فأخذت تغفر من قلوب أقاربهم وجيرانهم ومن اتصل بهم، ذلك فضلك لخواص من تغفر لهم. لا إله إلا أنت سبحانك يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. اللهم وبارك للأمة في وجهتها إليك بما شرع لها نبيك من هذه الأعمال، هؤلاء في المشاعر المقدسة وبقية الأمة في شرق الأرض ومغربها عندهم صوم عرفة لغير هذا الحاج، وهو الأفضل له والأفضل للحاج أن يفطر اقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم تفرغا للتضرع والابتهال والتخشع والخضوع والتوجه إلى المولى وكثرة الذكر والدعاء، فلم يزل صلى الله عليه وسلم رافعا يديه عامة اليوم من أول العشية إلى وقت المغرب، واليد الكريمة كرم يد امتدت إلى الواحد الأحد مرتفعة إلى الرحمن تحت ذقنه الكريم ومقابل صدره كالمتذلل الخاضع الخاشع المتطلب السائل يسأل الرب جل جلاله وينظر في أحوال أمته ثم الذين في زمنه من يأتي بعده إلى أن تقوم الساعة، ويتضرع إلى الرحمن في شؤون أفرادهم وجماعاتهم صلوات ربي وسلامه عليه، والرحمن ينظر إلى هذا القلب الذي لم يخلق مثله وإلى هاتين اليدين اللتين لم يرتفع إلى العرش يدان غيرهما من يد الأولين والآخرين، وهو يسأل ربه سبحانه وتعالى ويطلب ربه سبحانه وتعالى في خضوعه وعبوديته للإله على تلك القطيفة التي لا تساوي 4 دراهم، ثم يقول اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة لا رياء فيه ولا سمعة، صلوات ربي وسلامه عليه على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، فهو يقول اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجزه عنا خير الجزاء وأفضل الجزاء، وإن من شأن ما تجليت به عليه في ذلك الموقف ما جعلت في صحابته ثم في التابعين وتابع التابعين من يقف في هذه المواقف ويسألك ويخضع لجلالك فتعود عوائدهم على بقية الأمة من آثار ما دعاك هذا النبي وتوجه به إليك هذا العبد المجرب المجتبى المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى

عليه وسلم، والأمة في شرق ومغربها يتقربون إليك في تبعيته عليه الصلاة والسلام بالأضاحي لمن يضحي منهم، غير ما يهدي هؤلاء الذين وصلوا إلى البيت الحرام من الهدي أو يقومون به من الفدية عن شيء من أعمالهم في الحج والعمرة وما يضحون أيضا. فلقد أهدى صلى الله عليه وسلم 100 بدنة إلى الحرم ثم ضحى ببقر عليه الصلاة والسلام غير الهدي الذي أهداه صلوات ربي وسلامه عليه إلى هذا الحرم، وهو الذي كان يحرص على الأضحية في المدينة المنورة طوال تلك السنوات التي قضاها في المدينة. وقال وقد قدم في سنة من السنين كبشين أقرنين أملحين، وذبح الأول يقول اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم يذبح الثاني ويقول اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلا يوجد فقير محتاج يود أن يضحي فلا يستطيع أن يضحي إلى يوم القيامة من أمته إلا شارك في أضحية ما مثلها أضحية، ولا تساويها أضحية أحد من الأمة من أولهم إلى آخرهم مهما ضحوا، كان نحرها وذبحها على يد حبيب الرحمن محمد. فهذا لجميع فقراء الأمة الذين صدقوا مع الله ولو كان لهم وسع لضحوا، فنقول لهم أبشروا فإن لكم مشاركة خاصة في هذه الأضحية الكبيرة الكريمة العظيمة تشاركونه فيها وفي أجرها يوم القيامة، ذلك فضل الله تبارك وتعالى. ونقول لمن وجد ما يضحي به سارع إلى ذلك، فإنه شرعه وإنه سنته وإنه الذي يحبه، وأنك بذلك تشارك في عمله. فإذا صدقت نيتك فأنت في تبعيتك بهذه المشاركة الكريمة، يتبارك شأن أضحيتك وتقبل عند ربك جل جلاله وتعالى في علاه. لذلك سن أن يحضر المضحي عند أضحيته حينما تذبح ويقول للسيدة فاطمة قومي شهدي أضحيتك، فإن لك بها أن يغفر لك مع أول قطرة تقطر من دمها، وأنها تأتي يوم القيامة بأضلافها وعظامها وشعورها فتوضع في ميزانك تضعف 70 ضعفا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا فيما دعا الأمة فيه من كثرة الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل لله تعالى في هذه الأيام وفي هذه الليالي، ومخير ما قال هو والنبيون من قبل في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، على روايات جاءت في هذه الصيغة التي أخسرها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في الرواية الأخرى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في الثالثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. وفي الرابعة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يقول أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت في هذا اليوم أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد. فينبغي قراءة ذلك 1000 مرة في مثل هذا اليوم للمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، كسورة الإخلاص التي تقوم عليها حقائق التوحيد للحق جل جلاله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما جاءنا في السنة الغراء أنه أمر يوما أحد الصحابة على سرية فخرج يصلي بهم، فجعلوا يسمعونه في المغرب والعشاء والفجر في كل ركعة بعد أن يقرأ بعد السورة أي شيء من القرآن يختم: قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والمغرب والعشاء والفجر أول ليلة وثاني ليلة وثاني ليلة. قالوا: يا أمير، ما سمعنا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أحد غيرك من الصحابة، في كل ركعة إما قرأ سورة إخلاص أو اقرأ غيرها. قال: أنا هكذا إن أردت ثم حد يصلي بكم غيره. قال: لا أنت أميرنا وأنت الذي تصلي بنا. فلما عادوا المدينة ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: سألوه ما الذي دعاه إلى ذلك؟ قال: يا رسول الله إني أحبها لأنها صفة الرحمن. قال: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حبك إياها فهي مما يقرأ في هذا اليوم 1000 مرة، ومما يروى عن سيدنا علي أنه أن قارئها 1000 مرة في هذا اليوم ينظر الرحمن إليه، ومن نظر الرحمن إليه لم يعذبه أبدا. وسورة الحشر تقول:

الشهر الكريم المبارك. أما التكبير المرسل المعلق المتصل بيوم العيد فذلك من غروب الشمس في هذه الليلة حتى يكبر المكبر في أو إمامه في صلاة العيد فينتهي التكبير المرسل ويبقى هذا المقيد بالصلوات إلى أواخر أيام التشريق. إنها أيام فضل من الإفضال وأيام ذكر للكبير المتعال وأيام تقويم للحال ومراجعة للحساب ومواصلة من رب الأرباب وتوجه إليه بالصدق والإنابة والخشية. ما أعظمها من مواسم. يبلغنا الله تعالى إياها. كان في هذا العام ممن أمل أن يدركها فلم يدركها لا أقول مئات بل ألوف كانوا في أول العام موجودين ولم يكونوا الآن موجودين انتقلوا انتهت الفرصة والمهلة التي أوتوها في خلال هذه وبقيت المهلة عندنا والفرصة معنا إلى الحد المحدود. يجب أن نتدارك يجب أن نغتنم يجب أن نصدق يجب أن نأخذ هذا العطاء وهذه الفرص التي منحنا إياها الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. نقوم بذلك شؤوننا وأسرنا. آياتي بعد هذا اليوم وأسرة فيها إهمال للصلاة يأتي بعد هذا اليوم وأسرة فيها تقاطع في الأرحام يأتي بعد هذا اليوم وأسرة فيها هجر للقرآن. يا مؤمنين يا مسلمين يا موقنين بحقية النبي وما جاء به عن الله كيف ما تتغير أحوالكم بإدراك هذه المواسم؟ كيف ما تقيمون أموركم على خطاب جاء من عند الإله وحمل حبيبه مصطفى؟ فما الذي يؤثر فيكم وما الذي يغيركم وإلى من تستسلمون؟ لبوا الإله ولبوا نداء جل جلاله ولبوا حبيبه ومصطفى صلى الله عليه وسلم. من بعد هذا اليوم لا يبقى في البيت هجر للقرآن ولا إهمال لصلة الأرحام ولا لبر الوالدين ولا هجر لذكر الله تبارك وتعالى ولا شحناء ولا بغضاء ولا عداوة بين المسلمين ولا إيذى الجار ولا تفرج على المناظر الخبيثة ولا تلطيخ العيون بالصور الساقطة الهابطة. أما سمعنا النداء من فوق قل الجبار الأعلى يقول لخير خلق قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أين تذهب هذه الآية؟ إذا استجبت لهواك ولشهوتك والرحمن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ما يصنعه هؤلاء من البرامج تحبط فينا أسر وتهدم فينا قيم أخلاق من صغير وكبير لأننا لم نستجب للنداء الله لأننا لم نلبي أمر الله تبارك وتعالى. هدموا قلوب هدموا ساحات هدموا أرواح هدموا بيوت هدموا أسر بهذه المناظر التي بثوها. فاستجاب لهم من لم يستجب لله تعالى ومن لم يربي نداء الحق تبارك وتعالى. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين لا يظهرن زينتهن للأجانب ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ما أعظمها من أوامر إلهية جاءت عنه سبحانه وتعالى بتطبيقها تصان وتحمى المجتمعات من أنواع الشرور والمفاسد والأضرار الظاهرة والباطنة وتستقيم القلوب على حضور مع الله تبارك وتعالى وجهة إليه. أيها المؤمنون بالله إنها يوم حسن المراجعة لأجل المرجع الكبير والمصير العلي الكبير جل جلاله. وقد جرت سنته أن من حسب نفسه من أجل خفف عليه الحساب ويسره يوم القيامة ومن لم يبالي بأوامر ونواهي شدد عليه الحساب ومن نوقش الحساب عذب والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنها فرص الرجعة والإنابة والتدارك لأحوال الديار والمنازل والمعاملات في الأسواق وفي المزارع وفي المتاجر وفي المصانع وفي المهن وفي الوظائف. إصلاح الحال بالأمانة إصلاح الحال برعاية حق الله تعالى وإصلاح الحال بعدم الاستجابة لدعوة النفس المخالفة لأمر الله تبارك وتعالى والورع عما لم يعلم حله ويتبين
إجازة الحق له ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنها صفات شريفة تتعلق بالقلوب النظيفة لكل من آمن بالله جل جلاله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يقول صلى الله عليه وسلم. وجاء بعد ذلك في عدد من الأحاديث للمؤمنين والمؤمنات من يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وهكذا جاءت التوجيهات النبويات رزقنا الله الاستجابة لها وحسن العمل بمقتضاها، إنه أكرم الأكرمين فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك لنا والأمة في هذه العشية يا حي يا قيوم، واجعلها خير عشية وافتنا، وافض علينا فيها فائضات إحسانك وواسع امتنانك، وزدنا من إفضالك وجزيل نوالك، وأصلح شؤون المسلمين واجمع شملهم وألف ذات بينهم، واجعلنا في أنفعهم لهم وأبركهم عليهم، وانفعنا بهم عامة وبخاصتهم خاصة، برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين، بسر الفاتحة إلى حضرة نبيك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: لما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ثم يقول بعدها: فعسى أولئك أن يكونوا من الله من المهتدين. إذن ما معنى أن يعمر مساجد الله؟ بمعنى أنه يقيم فيها حقوق شعائر الله، وأن يقيم فيها حقوق مشاعر الله. المشاعر المشعر وهو موقع التعظيم. فعندما يقيم المسلم في بيت الله ما يجب، إذن فهو من المهتدين. ثم بعد ذلك ينتقل للصوم، ثم حتى نصل إلى الحج. ما هو الحج؟ عندما ننظر إلى الحج ونرى هذا الأمر الرباني، أنه ما من إنسان، رجل أو امرأة على ظاهر الأرض شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا وصار في رقبته عهد أن يذهب إلى بيت الله الحرام ويسقط الركن الخامس من أركان الإسلام. لماذا يذهب الإنسان إلى تلك البلاد؟ لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأن هناك وعاء، لأن هناك مواطن ارتبطت بالذكريات. أي ذكريات؟ ارتبطت بذكريات الرسالات السماوية، ارتبطت بذكريات بناء أول مخلوق وإيجاد أول مخلوق إنساني في الأرض. فجعل الله سبحانه وتعالى توافق بين أول مخلوق إنساني في الأرض وبين أول بناء وضعه الله في الأرض، فصارت مكة بهذا المعنى مقدسة. والقداسة ما جاءت بأمر دولة، ولا جاءت باجتماع الناس، ولا جاءت باختيارهم، ولا جاءت بتصوراتهم، وإنما جاءت بالأمر الرباني من عهد آدم، عندما علم الله تعالى آدم الأسماء كلها، ومنها تعظيم المشاعر وتعظيم الشعائر. فعرف آدم سر ذلك المكان الذي كان ربوة حمراء في جانب من جوانب مكة، ومكة كانت أرض صحراء قفراء كما وصفها الله في القرآن من كلام إبراهيم: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. عند بيتك المحرم، البيت المحرم غير موجود في تلك المرحلة كبناء متكامل، ولكن كان كما ورد في الرواية ربوة حمراء عبارة عن تراب ركام، لكن الموطن مبارك. مراد الله في هذا الموطن أمر، يريد الله سبحانه وتعالى لجزيرة العرب هذا الموطن الذي فيه الكعبة، يريد الله به أمر في مستقبل الزمان، لأن الرسالات السماوية قد تكررت من عهد آدم إلى عهد نوح، وما من نبي إلا وحج. وستجدون في صحيح البخاري جملة من الأحاديث التي يشير فيها النبي أنه رأى في عالم المنام أو فيما يقارب عالم المنام الأنبياء وهم يمرون عليه في وادي من الأودية متجهين إلى الحج، وكان يصف كل نبي على حسب مروره في ذلك الوادي متوجها إلى بيت الله الحرام، دلالة على أن الكعبة التي بنيت في ذلك المكان كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس، أي للشعوب كلها من عهد آدم إلى أن تأتي آخر المرحلة في آخر الزمان، فيأتي رجل أفجح أسود كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: كأني به يهدمها حجرا حجرا. من الذي أخبرنا بهذا الخبر؟ من وكالة من وكالات الفضاء؟ من مخترع من المخترعين في زمانكم؟ أي مكتشف ممن اكتشف الاكتشافات في الوجود؟ من هذا الذي يقدر يقول أن الكعبة يوم من الأيام بتهدم؟ والنبي حدد حتى الرجل الذي سيهدمها، وحتى أنه أفجح الرجلين وأحمش الشعر وأسود ومن بلد فلان. ما هذا العلم؟ لكن للأسف نحن ما نعتز بهذا العلم. لماذا؟ لأننا ما عرفنا حقيقة الشعائر والمشاعر على الوجه الصحيح. هل تقرر عندكم في المدارس؟ هل تقرر في الجامعات؟ ما تقرر. فلما أن المقررات غير مكتملة، جاء جيل غير مكتمل، جاءت ثقافة غير مكتملة، بل وجاءت علاقات بين المسلمين غير مكتملة، بل غير مسؤولة.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: ربما يعتقد بعضنا أن موسم الحج هو خاص بالحجاج، وإنما الحجاج لهم ما أتاح الله سبحانه وتعالى لهم من الفضل، لكن عشر ذي الحجة هي لجميع المسلمين، تضاعف فيها الحسنات، يضاعف فيها أجر الصوم، يسن فيها الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك ربما لا ينتبه الإنسان من الغفلة والمعصية في هذه الأيام، فإنها أشد من غيرها من الأيام، كما أن المعصية في المكان المعظم كالحرم تضاعف، فإن الأيام المباركة كما قال الله سبحانه وتعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن هذه العشر هي أعظم أيام في الأشهر الحرم بل في العام كله. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يضبط نفسه وأن يشد المئزر وأن يحافظ على ساعاته وعلى لياليه، وإن كانت هذه الأيام هي أيام إجازة وبعض الناس يفرغها في اللهو، فليحذر هذه العشر خصوصا، ينبغي له أن يعمرها وأن ينبه البيت ويوقظ أهله وأن يحرص على الجماعات وعلى تلاوة القرآن والذكر فيها، فإن هذا علامة كبيرة بل من أكبر علامات التوفيق للعبد.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: تحت إشراف عاقل حارة رضيمة وخيل بتريم وأعيان الحارة، ينظم أعضاء ملتقى سواعد الخير بالحارة ولجنة النظام بمدينة تريم حركة السير لجلسة التعريف بيوم عرفة لضمان نجاح وتنظيم حركة سير الوافدين والضيوف إلى ساحة التعريف. تهيب إدارة سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم بالإخوة الأهالي والزوار الكرام الالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية لتنظيم الحركة. الإرشادات والتعليمات: إخلاء الطريق الرئيسي، يرجى من أهالي الحارة التعاون التام في إبعاد سياراتهم ودراجاتهم من الخطوط الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ساحة التعريف لتجنب الازدحام. مواقف السيارات: تم تخصيص مسيال خيلة كموقف رسمي لسيارات الضيوف والوافدين. مواقف الدراجات النارية: تم تحديد موقف خاص للدراجات، وسيقوم أعضاء لجنة النظام بتوجيه وإرشاد أصحاب الدراجات إلى المواقف المخصصة. بساط البيع والنطابات: يمنع حضور بساط البيع والنطابات نظرا لازدحام المنطقة بالزوار. تنويه خاص: حركة العوائل، يمنع دخول العوائل إلى الحارة بعد صلاة العصر لتسهيل حركة السير والنظام. كبار السن: لطفا من الزوار الكرام احضار كبار السن في وقت مبكر. نتمنى من الجميع التعاون المطلق مع فرق التنظيم وتسهيل مهامهم، شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم. صادر عن إدارة ملتقى سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم.
3: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601. للتسجيل واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
4: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.
5: إن أدى

التاسع من ذي الحجة. وفي خواتيم العشر خذ عهدا على أن يكون ذكر الله دأبك وعادتك في كل أيامك. أرأيت كيف تنتعش مضغتك القلبية حينما تلهج بذكر الله ما بين تكبير وتهليل وتحميد؟ هنيئا لمن وفق لعبادة الذكر، ففي الحديث النبوي الشريف سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني. ومن أعظم ثمارها أنها تجعل القلب حيا مطمئنا ريانا من الاتصال بربه.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغيت فين؟
2: اسمع انت، العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير ابوكم في حالة تعبان.
4: فهمونا يا
5: سمير يا فيصل، الله يهديك مع عيالك.
4: فهمونا.
5: فخوك فيصل
2: رح خلاص نقاطعك انا. انت كل واحد ما يشوف الا نفسه ويشوف الا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد في المساء.
6: من طرائف النحويين،
7: أحد المشايخ يقول: توقفت في محطة بنزين لقضاء الحاجة في الطريق، فلما جلست للحاجة قرأت شيئا مكتوبا على الباب. قرأت: أخي الكريم، انحرف إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا لأنك على اتجاه القبلة. ومكتوب تحتها حاشية بخط مخالف: هذا غير لازم، لأن جمهور العلماء يرون جواز ذلك في البنيان. ووجد مكتوب تحتها كذلك بخط ثالث: لكن القول الراجح أنه لا يجوز مطلقا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: آخرين الذين لم يحجوا، لا، الحقيقة فضل الله واسع وكبير، أكبر مما يظن الناس. أولا تستطيع كل يوم أن تحج وتعتمر، في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح في جماعة، حتى لو كان في الظروف الماضية والمساجد مغلقة، تصليها جماعة ببيتك مع زوجتك وأولادك حتى في من صلى الصبح في جماعة ومكث في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، يعني بعد الإشراق بربع ساعة، ثم صلى ركعتين، فله أجر حجة وعمرة تامتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان هذا في يوم عرفة؟ صلى الصبح في جماعة ومكث يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، هذه الأولى. الأمر الثاني الصيام، وصح في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من صام، كما في صحيح مسلم، من صام أن الصيام يوم عرفة: إني لأرجو أن يكفر العام الفائت والعام الذي يأتي، السنة التي مضت والسنة التي تأتي. الأمر الثالث أن يكثر من ذكر الله، وأهم الأذكار والأدعية سواء كان حاج أو غير حاج: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الحديث: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من بعد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. مش أشياخنا علمون أن نأتي بها ألف مرة، وألف مرة قد يستصعبها البعض، لكن لو معك المصباح مثل هذا وفيها العداد هذا أبو عشرة، كل لفة بمية مع العشرة تكون خلصتها. حتى لو أنت مشغول بشيء أو كذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. الذي لا يستطيع 300، الذي لا يستطيع 100 مرة. ومثلها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. يحرص الإنسان على قراءتها 1000 مرة، أو ومثلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يحرص الإنسان أن لا يأتي هذا اليوم وهو لا يزال مصر على قطيعة رحم أو أكل حقوق الناس بغير حق أو عقوق والدين، لأن هذه الأشياء يسمونها موانع المغفرة. يحرص الإنسان أن يعالجها حتى لا يحرم نفسه المغفرة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu akbar. Semi'a Allahu liman hamida. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشديد الزيغ والضلال والزلازل الريح وجاه البلاء وما ظهر منها وما بطن وأجل المستضعفين المكروبين المظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم وتولهم ورحمهم ولهم رشدهم فقنا ما تحب وترضى والطبنا بمجلب القضاء وصرف ادفع بيت أزل عنا عنهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين عين السائلين عاجلا فعافيتهم وزل أمدا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.

محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم انت السلام منك السلام عليك وعليك السلام بحي النبي صلى الله عليه وسلم. انا على ذكر

0: لا إله إلا الله وحدك لا حمد لله حمد على كل شيء طيب الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم تعسير محمد بن نفسك آدم الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم
1: الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله

0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: لا إله إلا الله
0: 12 مرة.

0: فنبي مدنك عن أمنا الحق التوحيد فافر حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فعلا.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: قولوا ما لم يرمى الفرح بدين في الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
2: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،
2: لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: في كل حقنا بدا
2: على خلقه ورضا نفسه جنة عرشه لا لكلماته
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
2: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: في كل لحظة أبدا
2: داخل غير ربان سيدنا تعالى شيء لا بكلماته.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم. صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم.
2: صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد علينا معهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد علينا معهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد علينا معهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد علينا معهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد علينا معهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد علينا معهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد علينا معهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد علينا معهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
1: حمد مجيد علينا ما في كل وقتنا بدعاء خلقك ورضا نفسك. الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله
2: لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر
1: ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كل حدنا بدا عدد خلقك
2: رضا نفسي جنة عشان كلماته.
1: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
2: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: يقول أهدنا بدعاء خلقك ورضا نفسك. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله.
2: بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة
1: في كل عدد أبدا عدد خلق رضا نفسه عدد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم إلى أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا
2: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
1: فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا
2: وفي الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله
1: شديد العقاب ما قطعتم من لين إذن أرتكتموها قائمة على أصولها وبإذن الله وليخزي الفاسقين
2: وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
1: الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وبديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل ماله وخالق كل مخلوق وارث كل شيء ليس كمثله شيء ولا يعزب عنه شلمه شيء وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء رقيب أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد أنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر وأنت الله لا إله إلا أنت العلي المتعال شديد المحال وأنت الله لا إله إلا أنت الرحيم العليم الحكيم وأنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير القديم الخبير وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم الأكرم الدائم الأدوب وأنت الله لا إله إلا أنت الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد وأنت الله لا إله إلا أنت الداني في علوه والعالي في دنوه وأنت الله لا إله إلا أنت ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد وأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ وصورت ما صورت من غير مثال وتتعدى المبتدعات بلا احتداء أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت له كل شيء تيسيرا ودبرت ما دونك تدبيرا أنت الذي لم يعنك على خلقك شريك، ولم يوازرك في أمرك وزير، ولم يكن لك مشاهد ولا نظير. أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت، وقضيت فكان عدلا ما قضيت، وحكمت فكان نصفا ما حكمت. اللهم أنت الذي لا يحويك مكان، ولا يقوم لك لم يقوم لسلطانك سلطان، ولم يعيك برهان ولا بيان. أنت الذي أعطيت كل شيء عددا، وجعلت كل شيء أمدا، وقدرت كل شيء تقديرا. أنت الذي قصرت الأوهام عن ذات يديك، وعجزت الأفهام عن كيفيتك، ولم تدرك الأبصار موضع عين يديك. أنت الذي لا ضد معك فيعاندك، ولا عد لك فيكاثرك، ولا ند لك فيعارضك. سبحانك بسطت بالخيرات يدك، وعرفت الهداية من عندك، فمن التمسك لدين ودنيا وجدك. سبحانك خضع لك من جرى في علمك، وخشع لعظمتك ما دون عرجك، وانقاد التسليم إليك كل خلقك. سبحانك لا تحس ولا تجس ولا تمس ولا تكاد ولا تماط ولا تنازع ولا تجار ولا تمار ولا تخادع ولا تماكر. سبحانك سبيلك جدد وأمرك رشد، وأنت حي صمد. سبحانك لك الحمد حمدا يدوم بدوامك، ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا يوازي صنعك، ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك، ولك الحمد ومع كل حمد كل حامد، وشكرا يكسر عنه شكر كل شاكر. حمدا لا ينبغي إلا لك، ولا يتقرب إلا إليك. حمدا يستدام به الأول ويستدعى به الآخر. حمدا يتضاعف على كرور الأزمنة ويتزايد أضعافا مترادفة. حمدا يعجز عن إحصاء الحفظة ويعتيد على ما صد في كتابك الكتبة. حمدا يوزن عرشك المجيد ويعدل كرسيك الرفيع. حمدا يكمل لديك ثوابه ويستغرق كل جزاء جزاؤه. حمدا ظاهره وفق لباطنه، وباطنه وفق لصدق النية فيه. حمدا لم يحمدك خلق مثله، ولا يعرف أحد سواك فضله. حمدا يعان من اجتهد في تعديده، ويؤيد من أغرق النزعان في توفيته. حمدا لا حمد أقرب إلى قولك منه، ولا أحمد ممن يحمدك به. ربي صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد المنتجب المصطفى المكرم المقرب، أفضل صلواتك، وبارك عليه تم بركاتك، ودرحم مريم دعا رحماتك. ربي صل على سيدنا محمد وآل، زكاة صلاة زاكية لا تكون صلاة أزكى منها، وصلي عليه صلاة نامية لا تكون صلاة أنمى منها، وصلي عليه صلاة رضية لا تكون صلاة فوقها. ربي صلي على سيدنا محمد وآل صلاة ترضيه وتزيد على رضاه، وصلي على سيدنا محمد ترضيك وتوافي رضاك له، وصلي عليه صلاة لا ترضى له إلا بها، ولا ترى غيره لا أهلا. ربي صلي على محمد وآل صلاة تجاوز رضوانك، ويتصل تصالها ببقائك، ولا ينفذ لا تنفذ كما لا تنفذ كلماتك، عدد خلقك رضا نفسك رضا عرشك امداد كلماتك. ربي صل على سيدنا محمد وآله صلاة تنتظم صلوات ملائكتك وأنبيائك ورسلك، ولطاعتك وتستمر على صلوات عبادك من جنك وانسك وأهل إجابتك، تجتمع على صلاة كل من ذرات وبرات من أصناف خلقك. ربي صل عليه وآله صلاة تعيد بكل صلاة سالفة ومزدانفة. ربي صل على طيب أهل بيت الذين اخترتهم لأمرك، وجعلتهم خزانة علمك وحفظة دينك. ربي صل عليه وآله صلاة تجزل لهم بها من نحلك وكرامتك، وتكمل لهم الأشياء من عطاياك ونوافلك. ربي صلي عليه وعليهم صلاة لا أمد في أولها، ولا غاية لأمدها، ولا نهاية لآخرها. ربي صلي عليهم زنة عرشك وما دونه، وملأ سماواتك وما فوقهن، وعدد أراضيك وما تحتهن وما بينهن، صلاة تقربهم منك زلفى، وتكون لك ولهم رضا متصلة بنظائرهن أبدا. اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك، ومن أرى في بلادك بعد أن وصلت حبله بحبلك، وجعلت الذريعة إلى رضوانك، وافترضت ضعده، وحضرت مصيده، ومرت من ذري أوامده، وإجتهى عنه وأن لا يتقدم ومتقدم، ولا يتأخر عن المتأخر، فهو عصمة اللائدين، وكهف المؤمنين، وعرمة المتمسكين، وباء العالمين. فأوزع اللهم لي وليك شكر ما أنعمت به علي، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدك سلطان نصيرا، وافتعله فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره، وقوي عضده، ورعيه بعينك، واحفظه بحفظك، وانصره بملائكتك، وامدد بجندك الأغلب، وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك، وسنن رسولك صلواتك اللهم عليه وآله، وحي به ما ماته الظالمون من معالم دينك، واجل به صداء الجور عن طريقتك، وأبن به الضراء من سبيلك، وأزل به الناكبين عن صراطك، وامحك به بغاة قصدك عوجا، وألن جانبه لأوليائك، وابسط يده على أدائك، وابلنا رافته ورحمته وتعطفه وتحننه، واجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه سعين ونصرته ومدافعات عنه مكنفين وإليك رسولك صلواتك اللهم عليه وعليه وعلى آله بذلك متقربين. اللهم صل عليهم وعلى أوليائهم المعترفين أبي مقامهم المتبعين من أجم المكتفين أثارهم المستمسكين بعروتهم المستمسكين المتمسكين بولايتهم المؤتمين بإمامتهم المسلمين لأمرهم المسلمين لأمرهم المجتهدين في طاعتهم. اللهم هذا يوم عرفت يوم شرفته وكرمته وعظمته ونشرت فيه رحمتك ومن أنت فيه بعفك وإجزلت فيه عطيتك وتفضلت به على عبادك. اللهم ونحن عبادك الذين أنعمت عليهم قبل خلقك لهم وبعد خلقك إياهم فجعلتهم ممن هديت لدينك جعلتنا ممن هديته لدينك ووفقته لحقك وعصمته بعبدك وادخلته في حزبك وارشدته لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك ثم أمرته فلم يتمر وزجرته فلم ينزجر ونهيته عن معصيتك فخالف أمرك إلى أنهيك لا معاندة لك ولا استكبارا عليك بل دعاه هواه إلى ما زيلته وإلى ما حذرته وأعانه على ذلك عدوك وعدوه فأقدم عليه عارفا بوعيدك راجيا لعفوك واثقا بتجاوزك وكان حق عبادك من ما مع ما مننت عليه ألا يفعل

مستجيرين بصفحك لائذين برحمتك موقنين أنه لا يجير منك مجير ولا يمنع منك مانع فعد علينا بما تعود به على من اقترف من تغمدك وجد علينا ما تجد على من ألقى بيده إليك من عفوك ومن علينا بما لا يتعظمك أنت من به على من أملك من غفرانك واجعل لنا في هذه العشية نصيبا ننال بحظا من رضوانك ولا تردنا صفرا مما يقلب المتعبدون لك من عبادك وإنا وإن لم نقدم ما قدموه من الصالحات فقد قدمنا توحيدك ونفي الرضاد والأنداد والأشباه عنك وأتيناك من الأبواب التي أمرت أن تؤتى منها وتقربنا إليك بما لا يقرب أحد منك إلا بالتقرب به ثم أتبعنا ذلك بالإنابة إليك وتذلل الاستكانة لك وحسن الظن بك والثقة بما عندك وشفعناه برجائك الذي جل ما يخيب والذي قل ما يخيب عليه رجيك وسألناك مسألة الحقير الذليل البائس الفقير الخائف المستجير ومع ذلك خيفة وتضرعا وتعوذا وتلوذا لا مستطيلين بتكبر المتكبرين ولا متعالين بدالة المطيعين ولا مستطيلين بشفاعة الشافعين ونحن بعد أقل الأقلين وأذل الأذلين ومثل ذرة أو دونها فيا من لم يعاجل المسيئين ولا ينده المترفين ويا من يمن بإقالة العاثرين ويتفضل بإنذار الخاطئين نحن المسيئون المعترفون الخاطئون العاذرون نحن الذين أقدمنا عليك مجترئين نحن الذين عصوك متعمدين نحن الذين استغفرنا من عبادك وبارزناك نحن الذين هبنا عبادك وأمناك نحن الذين لم نرهب صدودك ولم نخبازك نحن الجانون على أنفسنا المرتهنون ببليتنا القليل الحياء الطويل العناء بحق من اجتنبت من انتجبت من خلقك وبمن صفيت لنفسك وبحق من اخترت من بريدك ومن اجتبيت لشانك بحق من أوصلت طاعته بطاعتك ومن جعلت معصيته كمعصيتك بحق من قرنت موالاته بموالاتك ومن نطت معاداته بمعاداتك تغمدنا في عشيتنا هذه بما تتغمد به من جار إليك متنصلا وعاذ باستغفارك تائبا وتولنا ما تولى بها لطاعتك والزلفى لديك والمكان منك وتوحدنا بما تتوحد به من وفى بعهدك وأتعب نفسه في ذاتك وجدها في مرضاتك ولا تؤاخذنا بتفريطنا في جنبك وتعدي طورنا في حدودك ومجاوزة أحكامك ولا تستدرجنا بإملائك لنا استدراج من منع من منعته من منع خير ما عنده ولم يشرك في حلول نعمته بنا نبهنا من رقدة الغافلين وسينة المسرفين ونعسة المخذولين وخذ بقلوبنا إلى ما استعملت به القانتين واستعبدت به المتعبدين ولا تدبرنا في من تدبر من المنحرفين ونجنا من غمرات الفتنة وخلصنا من لهوات البلوى ولا تعرض عنا إعراض من لا ترضى عنه بعد غضبك ولا تويسنا من الأمل فيك ولا تمتعنا بما لا طاقة لنا به ولا ترمي بنا رمي من سقط من عين رعايتك ومن اشتمل عليه خزي من عندك ولا تشغلنا بما لا ندركه إلا بك عما لا يرضيك عنا غيره وانزع من قلوبنا حب دنيا دنيا تنهى عما عندك وتصد عن ابتغاء الوسيلة إليك وتذل عن التقرب إليك وهب لنا التطهير من دنس العصيان وأذهب عنا درنا الخطايا سربرنا بسربال عافيتك وردنا برداء معافاتك وجللنا بسوابغ نعمائك يا أرحم الراحمين لا تكلنا إلى حولنا وقوتنا دون حولك وقوتك ولا تخزنا يوم تبعث عبادك ولا تفضحنا بين يدي أوليائك ولا تنسنا ذكراك ولا تذهب عنا شكرك بل ألزمناه في أحوال السهو عند غفلات الجاهلين لآلائك إلهنا تقبل منا وانظر إلينا واقبل حجاج بيتك وزائري نبيك وأشركنا فيما تتفضل بعليهم وتكرمهم به وتجود بعليهم وتمنحهم إياه اللهم اقبلهم وأصلح شأنهم وأعدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين وافتح أبواب الفرج للمؤمنين وادفع البلاء عن جميع المسلمين يا حي يا قيوم يا منان يا كريم يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله
لك الحمد حمدا وافي نعمك بكافي ومزيدك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جامع الكمالات الإنسانية كلها ومستودع الإمدادات الرحمانية كلها، ومن اصطفيته اصطفاء لا يساوي فيه أحد من خلقك، وأنزلته في حضرات قربك منزلتان ما وصل إليه أحد من عبادك، جمعت له شرف الذات والصفات، وأقمته داعيا إلى سبيلك بلسان التبليغ الكلي معربا عن شوائد إقبالك على عبادك في المجرى الامتناني في حال الأوقات وماضيها والآتي. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا السيد الكريم عليك، ونستشفع به لديك أن تقضي جميع حاجاتنا، وأن تغفر ذنوبنا وسيئاتنا عمدنا وسهونا وزلاتنا. وندعوك يا رب دعاء المضطر، نلتجي إليك التجاء المحتاج في جميع حالاتنا، ونستغفرك استغفار المقر بقبائح أعماله، المستعيذ بك من معصيته بالجوارح والقلب في جميع أنائنا وساعاتنا، وقد أحاط علمك بنا في جميع تقلباتنا من مبدأنا إلى غاياتنا. وهذه أوقات وساعة تمر علينا وفيها من نعمك المبسوطة لدينا ما لا يدخل تحت حصرنا ولا تضبطه عباراتنا، وقد قابلك فيها من خاصة عبادك أمة خصصتهم منك بالرعاية التامة، فبها يتمرون ويحذرون في كل ميقات، ولساننا يعرب ألسنتنا تعرب عما تكنه ضمائرنا وتعرب عنه آناؤنا وساعتنا. اللهم اكشف عنا حجب الاغترار، وواصل علينا نعمك آناء الليل وأطراف النهار، ويسر لنا وصولا إليك نجد نوره ساريا في جميع ذراتنا، وقد تقدم إلى حضرتك شريفة خاصة من عبادك قويت عندهم جانب الرغبة فيك وفيما عندك، فنهضوا لابسين حسن الظن بك لابسين من حسن الظن بك أقوى الخلع وأفخر اللباس، من صدق التعلق بك وصدق الخلوص في المراتب والإرادات. وها نحن أولئك قد بسطنا أيدي الافتقار، وأقبلنا في جميع حالاتنا عليك، ولا معنا أعمال صالحة نقدمها بين يديك، ولا مقاصد حسنة تصح نسبتها إلينا، وليس مع العبد إلا سيده، ولا مع المخلوق إلا خالقه، احتوشتنا من أعدائنا نفوس وشياطين وأهوى، ما تزايد به عندك فشديد بلائنا وعظيم مجدرائنا، وقد دعوناك مستجيرين بك من جميع الأعداء، مستعيذين بك مما يسلبنا نعمتك، ويوقفنا موقف الافتضاح بين خلقك، وفي شرحنا لحالاتنا بين يديك ما يوضح شديد افتقارنا إليك ويقوي اعتمادنا عليك. اللهم إليك نضرع وبابك نقرع، وفي مددك الوافر نطمع، فقديم علينا الله قدمت علينا هذه الأيام، يا لها من أيام جمعت من عبيدك الكرام بمشاعرك العظام، من دعتهم لي سابقات وتوفيقك، وقدمتهم على الوصول إليها ملاحظات وعينك الناظرة بعدما أذعنوا بكمال تصديقك، وافتحفتهم من عطاياك الوافرة ما أدركوا بها المطالب الفاخرة في المنازل العامرة مع الوجوه الناظرة الكريمة. اللهم كما قربتهم فقربنا، وكما يسرت لهم النزول في المنازل الكريمة فأنزلنا، وهذه أيدينا مبسوطة لعطاك مستمدة منك جزيل نداك، وأن نكون من أصفيائك وأوليائك الحائزين جميل اجتباك، يا عالما اجعلنا من أصفيائك وأوليائك الحائزين منك جميل اجتباك، يا عالما بما تسره القلوب وما تسره القلوب وما محيطا بما في الغيوب، اجعلنا لك طالبين ورعايتك واختصاصك مطلوبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفد من وفد إلى مشهدك العظام وبيتك الحرام وقبر نبيك عليه الصلاة والسلام، ولنا آمال ولهم أملناها من واسع فضلك، ومطالب كمنت في صدورنا وليست خافية عنك، وأنت أجل مقصود وأكرم من عهد منه الجود، في حسن ظن بك ما تحققنا به إجابة سؤالنا ونجح مطالبنا. اللهم قرب بعيدنا واشف مريضنا وافكك أسيرنا وافكك أسيرنا وافكك أسيرنا ويسر عسيرنا، وهب لنا علما يصحبه النفع وعملا يصحبه القبول ومعرفة يصحبه الأدب، ووفقنا القيام بأداب العبودية لك في كل نفس. اللهم أقبل بكل يدك علينا
واجعل جميع توجهاتنا إليك، وصرف عنا كل هم دونك، واجعلنا في ديوان من تحبهم ويحبونك. اللهم اكشف عنا حجب الأغيار، وخذ بنجادة أصفيائك الأخيار. اللهم افض على أرواحنا ما فضته للروح الكامل من هذه الأمة، واكشف عنا كل متلمة وظلمة، وغفر لنا ما جنينا، وسامحنا فيما أتينا، ولا تعاقبنا بما نوينا، واقبلنا على ما فينا، وادخلنا تحت وريف ظلك ظل لطفك الخفي، واستر عيوبنا، وأزل ريبنا، وأجلي ريننا، ونقي جيبنا، وأذهب غيننا، وأقر بما ترحب وترضاه أعيننا، وهب لنا زهدا كزهد الكامل، وورعا كورعه، وعلما كعلمه، ونورا كنوره، وفهما كفهمه، وإقبالا كإقباله. واجعل عين العناية ناظرة إلينا، وجودك الكامل وعطاك الشامل مقبلا علينا. اللهم اطوي مسافة البعد بيني وبيننا وبين حبيبك المصطفى، واجمع بيني وبينه في هذه الدار وفي تلك الدار جهرا وخفا. اللهم اطوي مسافة البعد بيننا وبين حبيبك المصطفى، واجمع بيننا وبينه في هذه الدار وفي تلك الدار جهرا وخفا. اللهم اطوي مسافة البعد بيننا وبين حبيبك المصطفى، واجمع بيننا وبينه في هذه الدار وفي تلك الدار جهرا وخفا. اللهم اجعلنا حظا وافرا من حبك وحبه، وسهما كان كاملا من قربك وقربه. اللهم إن قلوبنا تدعي حبك وحب حبيبك، وروحنا تشتاق قربك، فاجعل للدعوة حقيقة، واسلك بنا في قربك أقوم طريقة. اللهم لك جعلت العالمة على حبك اتباع حبيبك، ولا طاقة لنا على ذلك إلا بتوفيقك، فوفقنا اللهم لذلك، لنكون من المحبين لك وله حقيقة. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعلها ساعة من أشرف الساعات، باركنا في هذه العشية، أو اجعلها من خير العشيات. اللهم افض علينا فيضات جودك الواسع الذي لا حد له، وجودك ومنك الشامل الذي لا غاية له. لا إله إلا أنت، نحن بين يديك والحال لا يخفى عليك. يا ربي أوقفتنا ببابك فلك الحمد، فافتح لنا الأبواب، وأزل عنا الحجاب، وارفع عنا اللهم البلايا والآفات والآهات والاكتئاب، وأصلح أحوال المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. تداركهم وأغثهم يا مغيث بغياثك الحثيث، وادفع عنهم شر كل خبيث. تداركهم وأغثهم يا مغيث بغياثك الحثيث، وادفع عنهم شر كل خبيث. تداركهم وأغثهم يا مغيث بغيثك الحثيث، وادفع عنهم شر كل خبيث. اللهم اجعلنا من أسعد أمة نبيك محمد بهذه العشية، وبهذه العشر، وبهذه الليالي، وبهذه الأيام، وبهذا الموسم، واجعلنا من أوفى عبادك حظا مما توافي أهليه، وتجود على من ترتضيه، وتستفطفيه، وتقربه، وتدنيه من عبادك الصالحين وحزبك المفتحين. أيد الفقراء امتدت إليك يا غني، أيد الضعف امتدت إليك يا قوي، أيد العباد امتدت

0: أيدي العايزين امتدت إليك يا مقتدر. فيا ربي بقدرتك وعطفك ورافتك ورحمتك وإحاطتك بكل شيء اغفر لنا كل شيء وأصلح لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تعذبنا على شيء وتولنا في كل شيء وأعذنا من كل سوء حاط بعلمك في الدارين وحلنا يا مولانا بحلية الصدق معك في كل حين وارفعنا على مراتب التمكين في كل مقام من مقامات اليقين في عافية وارفعنا على مراتب التمكين في كل مقام من مقامات اليقين في عافية وارفعنا على مراتب التمكين في كل مقام من مقامات اليقين في عافية وأصلح شؤوننا الظاهرة والخافية واختم لنا بأكمل الحسنى وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد الواقع عليه
1: قليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الهنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع

0: حرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبط عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا بجميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك يظنون الأوام الساترة والقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا أكلنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا المضي ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فاشينهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف موج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر جاء النصر فعلينا لينصرون حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب يا قابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكم الله والسميع العليم ستر العرش مسؤول علينا عين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من أرائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظنا وأرحم الراحمين فالله خير حفظنا وأرحم الراحمين فالله خير حفظنا وأرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء هو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكشني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك أعرفني الطريق إليك وهون علي فضلك ألبسني باس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي وأصغر صوتك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه ما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حاجنا قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا أبلغ علمنا لا تسلط علينا من لا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

المطر. لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر. لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر. لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر. لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر. لا إله إلا الله عدد أنفاس

ساق الشجر، لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر.

0: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: على كل شيء قدير في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نسياج نتعرش مداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد واتصلت العيون بالنظر وتزهرت الأرضون بالمطر أحج حاج واعتمر ولبى وحلق نهر أضاف بالبيت العتيق وقبل الحجر.

يا طالب التحقيق قم وبادر وانهض على ساق الهمم وخاطر واصبر على قمع الهوى.

الخير كله هجمة ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه الله.

0: من
1: دخل جنون.
0: لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

لا إله إلا الله عدد قطر المطر. لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر. لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر. لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر.

إذا تنف لا إله إلا الله وعدد الرياح في البراري.

لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور، لا إله إلا الله عدد بُطر المطار،

لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس

إلا الله من اليوم إلى يوم نبغي بصور. لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين. لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

ناس البشر. لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر. لا إله إلا الله عدد لمح العيون.

إلا الله من اليوم إلى يوم النفخ في الصور. لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين. لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله عدد الليالي

أمر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس عس

لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم نفخ في الصور. لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين. لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

البشر. لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر. لا إله إلا الله عدد لمح العيون. لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون. لا إله إلا الله تعالى عما يشركون.

لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد، مد صلاة العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمضار، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر

مد صلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر حج حاج واعتمر

اللهم صل على سيدنا محمد. ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمضار، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجار، وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. ما اتصلت العيون بالنظر تزخرفت الأرضون بالمضار، حج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجار، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. ما اتصلت العيون بالنظار وتزخرفت الأرض هنا بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، طاف بالبيت العتيق وقبل الحجار، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. ما اتصلت العيون بالنظر تزخرفت الأرض هنا بالمطر، وحج حاج واعتمر

ما اتصلت العيون بالنظار، تزخرفت الأرضون بالمطار، عج حاج واعتمر، ولبى وحلق ونحر، طاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. ما اتصلت العيون بالنظار، تزخرفت الأرضون بالمطار، عج حاج واعتمر، ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. ما اتصلت العيون بالنظار، تزخرفت الأرضون بالمطار،

0: ذهب وحلق ونحر، طاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر، ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وعلينا معهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كالذي نقول.

نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم اغفر لنا مغفرة جامعة تصلح بها شأننا في الدارين، وارحمنا رحمة واسعة نسعد بها في الحالين، وتب علينا

من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن شرف الفقر إلى شرف الغنى، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، ونور قلوبنا وقبورنا، وأعذنا من الشر كله، واجمع لنا الخير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قبورنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا. اللهم اهدنا بالهدى، واجمع لنا خيري الآخرة والهولى. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الريح، ومن شر بوائق الدهر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ومن منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء والأسوى والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق ومن السمعة والرياء. يا خير مقصود إليه، وأبر منزول عليه، وأكرم مسؤول لديه، أعطنا العشية هذه أفضل ما تعطي أحدا من خلقك وحجاج بيتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رفيع الدرجات، ويا منزل البركات، ويا فاطر الأرضين والسماوات، ضجت إليك الأصوات بأصناف اللغات، تسألك الحاجات، وحاجاتنا ألا تنسانا في دار الفيلا إذا نسينا أهل الدنيا. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، فلا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البائسون الفقراء، المستغيثون المستجيرون الوجه

أخرست المعاصي ألسنتنا، فما لنا وسيلة من عمل ولا شفيع سوى الأمل. إلهنا ذنوبنا لم تبقي لنا عندك جاها ولا للاعتذار وجها، ولكنك أكرم الأكرمين، فأكرمنا بكل كرامة أكرمت بها أحبابك الصالحين. إلهنا إن لم نكن أهلا أن نبلغ رحمتك، فرحمتك أهل أن تبلغنا، فإن رحمتك وسعت كل شيء ونحن شيء، فارحمنا. إلهنا إن ذنوبنا وإن كانت عظاما فهي صغار في جنب عفوك، فاغفرها لنا يا كريم يا رحيم. إلهنا أنت ونحن نحن العوادون إلى الذنوب، وأنت العواد إلى المغفرة. إلهنا إن كنت لا ترحم إلا أهل طاعتك، فإلى من يفزع المذنبون؟ إلهنا تجنبنا عن طاعتك عمدا، وتوجهنا إلى معصيتك قصدا، فسبحانك ما أعظم حجتك علينا وانقطاع حجتنا.

وأفضل من رجاه راج بحرمة الإسلام وبذمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتوسل إليك فاغفر لنا جميع ذنوبنا وأصرفنا عن موقفنا هذا مقضية حاجاتنا، وهب لنا ما سألنا.

ما أنت صانع العشية هذه بعبيد مقرين لك بذنوبهم، خاشعين لك بذلهم، مستكينين لك بجرمهم، متضرعين إليك من عملهم، تائبين إليك من اقترافهم، مستغفرين إليك من ظلمهم، مبتهرين إليك في العفو عنهم، طالبين منك نجاح حوائجهم، راجينك في موقفهم مع كثرة ذنوبهم. فيا ملجأ كل حي وولي كل مؤمن، من أحسن فبرحمتك يفوز، ومن أخطأ فبخطيته يهلك. اللهم إليك خرجنا، وبفنائك أنحنا، وإياك أملنا، وما عندك طلبنا، ولإحسانك تعرضنا، ورحمتك رجونا، ومن عذابك أشفقنا، ولبيتك الحرام إن شئت حججنا. يا من يملك حوائج السائرين، ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى، ولا فوقه خالق يخشى. اللهم إنك جعلت لكل ضيف قرى، ونحن أضيافك، فاجعل قران منك الجنة. اللهم إن لكل وفد جائزة، ولكل زائر كرامة، ولكل سائل عطية، ولكل راج ثوابا، ولكل ملتمس لما عندك جزاء، ولكل مسترحم لما عندك رحمة، ولكل راغب إليك زلفى، ولكل متوسل إليك عفوا. وقد وفدوا إلى بيتك الحرام، ووقفوا بتلك المشاعر العظام، وشاهدوا المشاهد الكرام رجاء لما عندك، فلا تخيب الرجاء، وبلغ الآمال. إلهنا، إن أخرتنا الأقدار عن الحضور في حرمك، والوقوف مع الذين أوجبت لهم في هذا اليوم جزيل كرمك، فنسألك يا الله أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأن تشركنا في بركات دعواتهم، وتقسم لنا فيما قسمت من رحمتك لهم. إلهنا، وقوف من وقف بعرفة لا يزيد في ملكك شيئا، وليس ببدع في كرمك الواسع أن تجعل لنا ولوالدينا وإخواننا وأحبابنا وذرياتنا وجميع المسلمين حظا وافرا من رحمتك، ونصيبا كاملا من رأفتك. إلهنا، تابعت النعم حتى اطمأنت النفوس

من عمايك وأظهرت العبر حتى نطقت الصواميك بحججك، وظاهرت المنن حتى اعترف أولياؤك بالتقصير عن حقك، وأظهرت الآيات حتى أفصحت السماوات والأرضون بأدلتك، فقهرت بقدرتك حتى خضع كل شيء لعزتك، وعانت الوجوه لعظمتك. إذا أساءوا عبادك حلمت وأمهلت، وإن أحسنوا تفضلت وقبلت، وإن عصوا سترت، وإن أذنبوا غفرت وعفوت، وإذا دعوا أجبت، وإذا نادوا سمعت، وإذا أقبلوا إليك قربت، وإذا ولوا عنك دعوت. إلهنا، إنك قلت في كتابك المبين لمحمد خاتم النبيين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فأرضاك عنهم الإقرار بكلمة التوحيد بعد الجحود، ونحن نشهد لك بالتوحيد مخبتين، ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مخلصين. فاغفر لنا بهذه الشهادة سوارف الإجرام، ولا تجعل حظنا منك أنقص من حظ من دخل في الإسلام. إلهنا، إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا، ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فأعتقنا، وإنك أمرتنا أن نتصدق على فقرائنا ونحن فقراؤك، وأنت أحق بالتطول فتصدق علينا، ووصيتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، وأنت أحق بالكرم فاعف عنا. ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا يوم عرفة، يوم شرفته وكرمته وعظمته، نشرت فيه رحمتك ومننت فيه بعفوك وأجزلت فيه عطيتك وتفضلت به على عبادك. اللهم ونحن عبيدك الذين أنعمت علينا قبل خلقك لنا وبعد خلقك إيانا، فاجعلتنا ممن هديته لدينك وعصمته بحبلك وأدخلته في حزبك وأرشدته لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك، ثم أمرته فلم يأتمر وزجرته فلم ينزجر، لا معاندة لك ولا استكبارا عليك. وها نحن بين يديك صاغرين أذلة خاضعين خاشعين خائفين، معترفين بعظيم من الذنوب تحملناه وجليل من الخطايا اجترمناه، مستجيرين بعفوك وصفحك، لائذين برحمتك، موقنين أنه لا يجيرنا منك مجير ولا يمنعنا منك مانع، فعد علينا بما تعود به على من اعترف بما اقترف من فضلك، وجد علينا بما تجود به على من ألقى بيده إليك من عفوك، وامن علينا بما لا يتعاظمك أن تمن به على من أملك من غفرانك، واجعل لنا في هذا اليوم نصيبا ننال به حظا من رضوانك، فإنا وإن لم نقدم ما قدموه الصالحون من الطاعات من الصالحات، فقد قدمنا توحيدك ونفي الأضداد والأشباه والأنداد عنك، وأتيناك من الأبواب التي أمرت أن تؤتى منها، وتقربنا إليك بما لا يتقرب أحد منك إلا بالتقرب به، ثم أتبعنا ذلك بالإنابة إليك والتذلل والاستكانة لك وحسن الظن بك والثقة بما عندك، وشفعناه برجائك الذي قل ما يخيب عليه راجيك، وسألناك مسألة الحقير الذليل البائس الفقير الخائف المستجير، خيفة وتضرعا وتعوذا وتلوذا، لا مستطيلين بتكبر المتكبرين، فيا من لم يعاجل المسيئين، ويا من لا يمن بإقالة العاثرين ويتفضل بإنظار الخاطئين، نحن المسيئون المعترفون الخاطئون العاثرون، نحن الذين نستحيي من عبادك ونبارزك، نحن الذين نهاب عبادك ونأمنك، نحن الجانون على أنفسنا، نحن المرتهنون ببليتنا، نسألك بحق من انتخبته من خلقك واصطفيته من بريتك
أن تتغمدنا في يومنا هذا وعشيتنا هذه بما تتغمد به من جاء إليك منتصلا وعاد باستغفارك تائبا، وتولنا بما تتولى به أهل طاعتك والزلفى لديك والمكانة منك، ونبهنا من رقدة الغافلين وسينة المسرفين، وخذ بقلوبنا إلى ما استعملت به القانتين وأسعدت به المتعبدين واستنقذت به المتهاونين، وأعذنا مما يباعدنا عنك ويحول بيننا وبين حظنا منك ويصدنا عما نحاول لديك، وسهل لنا مسالك الخيرات إليك والمسابقة إليها من حيث أمرت والمشاحة فيها على ما أردت، ولا تمحقنا بما في من تمحق من المستخفين بما وعدت، ولا تهلكنا مع من تهلك من المتعرضين لمكتك، ونجينا من غمرات الفتنة وأجرنا من أخذ الإملاء، وحل بيننا وبين عدو يضلنا وهوى يوبقنا ومنقصة ترهقنا، ولا تعرض عنا إعراضا من لا ترضى عنه بعد غضبك، ولا تؤيسنا من الأمل فيك فيغلب علينا القنوط من رحمتك، وانزع من قلوبنا حب دنيا دنية تلهي عما عندك، وهب لنا التطهير من دنس العصيان، وأذهب عنا درن الخطايا، وسربلنا بسربال عافيتك، وردنا برداء معافاتك، وجللنا سوابغ نعمائك، وأيدنا بتوفيقك وتسديدك، وأعنا على صالح النية وهو مرضي القول وحسين العمل، ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا دون حولك وقوتك، ولا تخزنا يوم تبعثنا للقائك، ولا تفضحنا بين يدي أوليائك، ولا تنسينا ذكرك، ولا تذهب عنا شكرك، بل ألزمنا إياه في أحوال السهو عند غفلة الجاهلين، لآلائك، واجعل رغبتنا إليك فوق رغبة الراغبين، وحمدنا إياك حمد فوق حمد الحامدين، ولا تخذلنا عند فاقتنا إليك، ولا تجبهنا بما جبهت به المعاندين لك، فإنا مسلمون نعلم أن الحجة لك، وإنك أولى بالفضل وأعود بالإحسان وأهل التقوى وأهل المغفرة، والستر أولى من الهتك، فأحينا حياة طيبة ينتظم بها ما نريد ونبلغ بها ما نحب، من حيث لا نأتي ما تكره ولا نرتكب ما نهيت عنه، وأمتنا ميتة من يسعى نوره بين يديه وعن يمينه، وذللنا بين يديك، وأعزنا عند خير خلقك، وضعنا إذا خلونا بك، وارفعنا بين عبادك، واغننا عمن سواك، وزدنا إليك فاقة وفقرا، وأعذنا من شماتة الأعداء ومن حلول البلاء ومن الذل والعناء، تغمدنا فيك استغمدنا فيما اطلعت عليه منا بما يتغمد به القادر على البطش لولا حلمه، والآخذ على الجريرة لولا إناءته، وإذا أردت بقوم فتنة أو سوءا فنجينا منها لواذا بك، وإذا لم تقمنا مقام فضيحة في دنياك فلا تقمنا مثله في آخرتك، واشفع لنا أوائل مننك بأواخرها وقديم فوائدك بحوادثها، ولا تمد لنا مدا تقسو معه قلوبنا، ولا تقرعنا ضريعة يذهب بها بهاؤنا، ولا ترعنا روعة نبلس بها، ولا خيفة نوحش دونها، واجعل لنا هيبة في وعيدك ورحبة عند تلاوة آياتك، وأعمر ليالينا بإيقاظنا فيها بعبادتك، وتفردنا بالتهجد لك، وتجردنا بسكوننا إليك، وإنزال حوائجنا بك، ومنازلتنا إياك في فكاك رقابنا من نارك، ولا تذرنا في طغياننا عامهين، ولا في غمرتنا ساهين حتى حين، ولا تجعلنا عظة لمن اتعظ، ولا نكالا لمن اعتبر، ولا فتنة لمن نظر، ولا تمكر بنا في من تمكر به،
ولا تستبدل بنا غيرنا، ولا تغير لنا اسما، ولا تبدل لنا جسما، ولا تتخذنا هزوا لخلقك، وأوجدنا برد عفوك وروحك وريحانك وجنة نعيمك، وأذقنا طعم الفراغ ما تحب بسعة من سعتك، والاجتهاد فيما يزلف لديك وعندك، واجعل تجارتنا رابحة وكرتنا غير خاسرة، وأخفنا مقامك وشوقنا إلى لقائك، وتب علينا توبة، وانزع الغل من قلوبنا للمؤمنين، وكن لنا كما تكون للصالحين، وحلنا حلية المتقين، واجعل لنا لسان صدق في العابدين، وذكرا ناميا في الآخرين، وتمم إصباغ نعمتك علينا وظاهر كرامتك لدينا، واملأ من فوائدك أيدينا، وسب كرائم مواهبك إلينا، واجعل لنا عندك مقيلا ناوي إليه مطمئنين، ولنا مثابة نتبوأها، ولا تهلكنا بعظيمات الجرائر، ولا تهتكنا يوم تبلى السرائر، وأزل عنا كل شك وشبهة، وأجزل لنا قسم المواهب من نوالك، ووفر علينا حظوظ الإحسان من إفضالك، واجعل قلوبنا واثقة بما عندك، وهمنا مستغرقا لما هو لك، واستعملنا بما تستعمل به خاصتك، وأشرف قلوبنا عند ذهول العقول في طاعتك، واجمع لنا الغناء والأفاف والدعاء، ولا تحبط حسناتنا بما يشوبها من معصيتك، ولا خلواتنا بما يعرض لها من نزغات فتنتك، وصن وجوهنا عن الطلب إلى أحد من العالمين، وديننا عن التماس ما عند الفاسقين، ولا تجعل للظالمين ظهيرا، ولا لهم على محو كتابك يدا ونصيرا، وحطنا من حيث لا نعلم حياطة تقينا بها، وافتح لنا أبواب توبتك ورحمتك ورافتك ورزقك الواسع، إنا إليك من الراغبين، وأتمم علينا إنعامك إنك خير المنعمين، واجعل باقي أعمارنا في الحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين، ويا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارفع عنا وعن الحرمين الشريفين الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأهلك الكفرة والمعاندين والظلمة والمبتدعين، واحفظ لنا بيضة الإسلام والمسلمين، وأصلح الراعية والرعية، وألف بين قلوبهم في الخير، وادفع عنهم كل محنة وبلية. اللهم اسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة التعرض لرحماته ونفحاته وعطياته والتلبية لندائه. إن كان شعار حجاج بيت الله لبيك اللهم لبيك في تلبيتهم لنداء الحق سبحانه على لسان الخليل إبراهيم في قول إن الله بنى لكم بيتا فحجوه، وهي أيضا متضمنة التلبية والإجابة لجميع نداء الله الذي نادانا به سبحانه وتعالى وأعظمه ما أنزله على قلب نبينا محمد فبلغه لسان نبينا محمد إلينا في قوله في الكتاب العزيز: يا بني آدم، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. فهو خطاب خاص من ربكم جل جلاله، حمله أخص الخواص إلينا عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن نلبي هذا النداء، وكان من ندائه أن نجتمع على الذكر، وكان من ندائه أن نجتمع على الدعاء والتضرع. وصح في حديثه: ما اجتمع قوم فدعا أحدهم وأمن الآخرون إلا استجاب الله لهم. وقد صح في أحاديثه: تنادي الملائكة إلى مجالس الذكر وحفوفها لأهلها بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وكان مما دعانا إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الاغتنام لهذا الأيام، أيام العشر، في الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وفي الصدقة. وكان هذا المظهر من مظاهر التلبية للنداء، ويجب أن تكون تلبيتنا لنداء الله في ظواهرنا وبواطننا وفي ديارنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا ثابتة ودائمة وراسخة. فهذه حق العبودية، هذا حق العبودية. إن كنت عبدا لهذا الرب جل جلاله اعط المعية حقها، والزم له حسن الأدب، واعلم بأنك عبده في كل حال وهو رب جل جلاله. غافر الذنب لمن يقول لا إله إلا الله، قابل التوب لمن يقول لا إله إلا الله، شديد العقاب لمن لم يقول لا إله إلا الله، ذي الطول لمن يقول لا إله إلا الله. والحمد لله على لا إله إلا الله وعلى وصولها إلينا من ذات نبيه محمد ولسان نبيه محمد وقلب نبيه محمد وعلى يد نبيه محمد بسلسلة الصحابة والتابعين وخيار آل البيت الطاهر قرنا بعد قرن وزمنا بعد زمن حتى وصلت إلينا لا إله إلا الله. حققنا الله بحقائقها وجعلنا من خواص أهلها عنده، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولو وضعت السماوات السبع في كفة والأرضون السبع معها في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، يعني ما يساوي قدرها عند الله سماوات ولا أرض. أعطيتها فرعها، أعطيتها حافظ عليها، أعطيتها قم بحقها، أعطيت لا إله إلا الله لا تعصي بعينك، أعطيت لا إله إلا الله لا تعصي بأذنك، أعطيت لا إله إلا الله لا تعصي بلسانك، أعطيت لا إله إلا الله لا تعصي ببطنك، لا تعصي بفرجك، لا تعصي بيدك، لا تعصي برجلك. فهذا متناقض مع حقيقة لا إله إلا الله. أعطيت لا إله إلا الله فاتق الله وقم بحق الله سبحانه وتعالى في طاعته في السر والعلانية، في الظاهر وفي الباطن، بالقلب والروح والسر وبالأعضاء هذه التي جعلها الله على عدد أبواب جهنم. يقول سيدنا الإمام الغزالي: واجعل أن واعلم أن لجهنم سبعة أبواب، وقد جعل الله لك جوارح وأعضاء سبعة، ولا يتعين للدخول من تلك سبعة الأبواب في النار إلا من عصى الله بهذه السبعة الأعضاء، إلا من عصى الله بهذه السبعة الأعضاء. فحافظ على السبعة الأعضاء وصرفها في طاعة الله، واشكر الله الذي جمعك هذا الجمع ليتقدم فيه قبلنا من أرباب القلوب وأرباب الأرواح وأرباب الصديقية الكبرى وأرباب الجمعية على الله تعالى عدد.
بعد عدد من بعد ما أسسه سيدنا الحبيب علوي بن عبد الرحمن المشهور عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومن كان يحضر معه ومن خلفه ومن يحضر معه ومن خلفه ومن يحضر معه ومن خلفه ومن يحضر معه، أعداد كبيرة من أهل القلوب النوبيرة اجتمعت في ذا المكان سنة بعد سنة، وتوجهت إلى الواحد الأحد الفرد الصمد، وتذكرت عرفة وما يتنزل على أهل عرفة وما يجود الله على أهل عرفة، فمن دونهم ومن براءهم من المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، والمؤمنون على مراتب في قربهم. كان يقول بعض العارفين في القرون الأولى: رب طائف بالبيت والرجل بخراسان أقرب منه إلى البيت وإلى رب البيت، وهو يطوف هناك في البيت، وذاك اللي بخراسان أقرب لأنه أقرب إلى الرب، لأنه أنقى، لأنه أطهر، لأنه أخشع، لأنه أخضع، لأنه أعظم تواضع، لأنه أعظم إجلال لأمر الله سبحانه وتعالى. وما نصب البيت إلا لبعث جلال الله وتعظيم شعائر الله. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني يقوم بأمر دينهم وأمر صلاحهم وأمر فلاحهم قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يا شديد العقاب أجرنا من عقابك، يا غفور يا رحيم اغفر لنا وارحمنا، فقد اجتمعنا مقتدين بهؤلاء متعرضين لرحماتك يا أرحم الراحمين ولمغفرتك يا خير الغافرين. فلا تدع أحد من الحاضرين ولا ممن في ديارهم ولا من السامعين ولا ممن في ديارهم إلا غفرت له يا خير الغافرين بالمغفرة الواسعة. هذا يوم مغفرة كبيرة يتجلى بها الغفار جل جلاله، حتى قال نبيه المختار: ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه ولا أصغر من يوم عرفة، لما يرى من تنزل رحمة الله والتجاوز عن الذنوب العظام، والتجاوز عن الذنوب العظام. قال: إلا ما رؤي يوم بدر، إنما رأى جبريل يزع الملائكة صفهم صفوف في القتال مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يندحر هذا اليوم وهو يقر هذا اليوم. لكن لا تكون من بعد اليوم هذا ممن يسره ولا ممن يرد كدره إلى فرح بك، تقاطع رحمك أو تؤذي جارك أو تعق والديك أو تنظر الحرام وتستهويه وتتمادى فيه. خله مقهور إلى أن تموت، مقهور منك، ما يرضى من قبلك. إن ترضي أحد ارضي محمد صلى الله عليه وسلم، ارضي ربك جل جلاله. يقول الله: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. المؤمن ما يطلب قبل رضوان الله ورضوان رسوله رضا أحد، لا فرد ولا جماعة، لا صغار ولا كبار، ولا حزب ولا هيئة، ولا آل شارع ولا آل سوق، يطلب رضا الله. رضا الله إذا كان مولاي راضي فمن راد يغضب فيغضب. إذا الله راضي علينا سواء عندي المدح والسب، لا أحد منهم مقدم ولا مؤخر، ولا أحد منهم نافع ولا ضار، ولا أحد منهم رافع ولا خافض، الحكم حكمه والأمر أمره والملك ملكه. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. تعلموا طلب رضوان الله ورسوله وأن يكون المقدم عندكم على كل رضا، وعلموا أهلكم وعلموا أولادكم، هذه مسؤوليتكم. عندكم أولاد يتربون أصدقاء في الشر، أصدقاء معاونين على السوء، أصدقاء معاونين على عقوق الوالدين، أصدقاء معاونين على الحيل والمكر، وأولادكم يطلبون رضاهم ويترقبون الفرصة، يغفل أبوه ويغفل أمه ويروح معهم في أوقات غير لائقة وفي أعمال غير رائقة، لأنه أبوه ما علمه طلب رضوان الله، ما علمه حقيقة والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فوجب نعرف قدر هذه العشية وتجلي رب البرية جل جلاله: عسى لا تغرب شمسها إلا وقد غربت ذنوبنا وآثار ذنوبنا وغربت كروبنا وكروب أمة النبي محمد.
الله يجعلها من أبرك العشايا علينا. ما أبرك هذا اليوم وما أعظمه لأهل عرفة ولجميع من آمن بالله في شرق الأرض وغربها، فضل من فضل الله سبحانه وتعالى وجود من جود الله العظيم. والكثير منكم أيضا لبى بصيام هذا اليوم وصمنا، والله يقبلنا على ما فينا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. وجاء في رواية عند الإمام بن ماجة وعند البيهقي يقول، عند الطبراني، عند بن ماجة والطبراني يقول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين أمامه وسنة خلفه، إنها 3 سنين. نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. الله يقبلنا وإياكم ويحققنا بحقائق القبول عنده. فإن الصوم إذا قام الإنسان بحقه دائما وفي هذا اليوم خصوصا، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنه يوم من تحفظ فيه على سمعه وبصره ولسانه غفر الله له. تحفظ على سمعه وبصره ولسانه في هذا اليوم غفر الله له، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعسى قبول لنا عند الله ونكون حافظنا على الأسماع والأبصار وعلى الألسن، ما ننطق إلا بما يرضي ربنا، ولا ننظر إلا بما يرضي ربنا، ولا نستمع إلا إلى ما يرضي ربنا. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: صوم يوم عرفة بصوم سنة، وفي رواية بصوم سنتين. وجاء في رواية عند البيهقي يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صيام يوم عرفة بصيام 1000 يوم، صيام 1000 يوم. وجاء في رواية بصيام 10,000 يوم. تقول السيدة عائشة لما دخل عندها مسروق ويسأل هل عندهم من شراب، قالت: ولست بصائم يا مسروق، وهذا يوم عرفة. قال: إني خشيت أن يكون يوم العيد. قالت: ليس ذا، ليس ذاك. قالت له: إنما يوم عرفة يوم يعرف الإمام، ويوم الأضحى يوم يضحي الإمام. تصلح لنفسك، أنت مذهب ثاني مستقل. اليوم اللي الإمام فيه يعرفه هو يوم عرفة، واللي يضحي هو يوم الأضحى، بلا وسواس ولا شك ولا ريب. أما تدري يا مسروق أن كنا نعدله على عهد رسول الله بصيام 10,000 يوم؟ بصيام 10,000 يوم. هذا اليوم المكرم الله يقبلنا وإياكم وتظهر آثار القبول علينا. وإذا أخذت نصيبك من المتنزل في عرفات الليلة تبيت، وعلى البيت كلهم مغفور لهم. وإذا البيت مغفور لهم، ما عاد يبقى وسط الدار مناظر غير لائقة، ما عاد يبقى وسط الدار تفرجات على بلايا وآفات، ما عاد يبقى وسط الدار قطيعة ولا عقوق، ولا وسط الدار غفلة عن الله ولا تأخير لصلاة الفجر ولا لغيرها من الفروض. وما ميزت بيوت المؤمنين إلا بذكر الرحمن وتلاوة القرآن وإقامة الصلوات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن كل بيت من بيوت المسلمين، كل دار من ديار المسلمين محل فكنة من ثكنات المسلمين، من معسكرات المسلمين، من محل التطبيق لشرع الله والتطبيق لوحي الله سبحانه وتعالى والتنفيذ لأوامر الله على لسان رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانظر بيتك من أي البيوت، إن بعض البيوت يتلالى عليها النور وتتنزل عليها الرحمة. وكان الشواف يحلف على بيوت تريم ومن كان يسكنها، قال: والله ما فيها دار إلا قد أملاه الله من نور سادات الأبرار، فالترب لي فيها صار اكسير يقلب الأحجار فضة بدحق أهل الله. شرفت ديارهم ومنازلهم، وصغيرهم ارتبط بكبيرهم، وعوامهم ارتبطوا بخواصهم، وكانوا على قلب رجل واحد مع صلحاهم ومع أولياهم ومع كبارهم، متداخلين مترابطين، فيلتحق الصغير بالكبير ويلتحق بالأول الأخير، فضل من فضل الله تبارك وتعالى. حيث كانوا يقومون على هذه الوجهات الصادقة وتتربون في الديار ويتربون حتى خارج الديار. شوارعنا كانت
فيها تذكير، شوارعنا كانت فيها تنوير، شوارعنا كانت فيها إنابة، شوارعنا كانت فيها تلاوة، شوارعنا كانت فيها ذكر، شوارعنا كانت فيها علم، شوارعنا فيها كانت إنابة وخشوع. تحصلوا حتى في الشوارع كانت شوارع تريد، وشوارع خباص عباد الله الصالحين في أماكنهم كانت الشوارع تعج بنور الإنابة، بنور الخشية، بنور التواضع، بنور الأدب مع الله، بنور ذكر الله سبحانه وتعالى. فكانوا حتى أسواقهم، كان سيدنا ابن عمر وأبو هريرة أيام العشر هذا يعتنون كل يوم بالخروج إلى السوق، ما لهم حاجة في السوق ولا بيشترون شيء ولا بيبيعون شيء، بيشاهدون الأنعام ويكبرون ويرجعون، يملؤون السوق تكبير ويرجعون، هذا شغلهم في السوق، يخرجون للسوق يملؤون تكبير. وكانت هكذا قال سيدنا علي بن أبي طالب: سوق المسلمين كمصلى المصلين، السوق كأنه مصلى، الذكر فيه، التلاوة فيه، الأدب فيه، تطبيق الشرع فيه، الأمانة فيه، الإحسان فيه، هكذا كانت الأسواق. والآن كيف صارت؟ كيف صارت أسواقنا؟ كيف صارت شوارعنا؟ استوردنا أخلاق من؟ ارتضينا خطط من؟ تأثرنا بمن؟ وتستفحل يوم بعد يوم والعياذ بالله تبارك وتعالى، ما عاد عرفوا حتى يوقفون سياراتهم ولا دراجاتهم في الطريق، وده الحق سبحانه يبتليهم ساعة تعب في البترول وتأخير وساعة كذا وساعة كذا، وانت اتق الله تعالى في مركوبك هذا وعرفين توقفه، لا تؤذي المارة، لا تؤذي من يمر معه مريض، من يمر معه وعد من الوعود بسبب حقك التوقيف الأعوج هذا ولا في غير محله، انت بتقضي حاجتك وبلاك مبالي بالمسلمين، ما هكذا يكون الحال، ولا هكذا تكون الغفلات، ولا هكذا يكون الانقياد وراء الترهات والبطالات وراء ما يتنزل وراء ما يلقى إليهم من قبل أعدائهم في الشرق والغرب، أخلاق مخالفة لأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصلوا إلى الزواجات عندنا، وكانت الزواجات من أولها إلى آخرها ذكر ورحمة للرجال وللنساء، إن عملوا الشرع وإن عملوا الزفين مربوط، ماشي فيه حركات مخلة بالمروءة، ماشي فيه حركات خارجة عن الآداب، ماشي فيه ألفاظ نابية ولا ألفاظ ساقطة وهابطة من أول الزواج إلى آخره، الرجال والنساء. وكيف صار الحال؟ صار الحال الآن طرأت على الناس طواري واجب عليهم يعملون أفكارهم وعقولهم فيها، وإلا وقعوا في بلية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قوم قبلنا لعنوا بسبب ذلك، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. منين جاءت الحركات الغير اللائقة هذه؟ ويخلون أول الجلسة تروح بمن فيها ممن يستحيى منهم من الكبار، صلحوا جلسة ثانية وبدت الخربطة، وعاد بعضهم معه جلسة ثالثة ليلة الزواج حقه، وحتى لك فيها من الكلام الساقط الخبيث والحركات الخبيثة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وتعلموا أشياء، صاروا حتى بالخروج عن الـ عن الـ عن الـ عن الإنسانية وشرفها فضلا عن الدين فضلا عن السنة، يوقعون الروع والرعب حتى في قلوب المتزوج نفسه في ليلة زفافه، وذا يتقدم بالسيارة وذا يصلح له تفحيط وذا يجيب كذا، منين جابوا هذه الأخلاق؟ منين جابوا هذه؟ قلدوا من واتبعوا من؟ ما لهم ميزان؟ ما لهم ميزان يوزنون بأمورهم؟ ميزان من عند الله ومن عند رسوله، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: من روع مؤمنا لم يؤمن الله روعته يوم لم يؤمن الله روعته يوم القيامة. مجرد ترويع المؤمن، ترويع المؤمن ما تام من الروعة، كان يقول خيار الأمة: لو خبيت متاع صاحبك يظن أنه سرق عليه أو خاب فقد وقعت في الترويع، وقعت في التجي، يقول: وين منحة مشال حقي من هنا يظن حد سرقه، قال هذا هو نوع من الترويع.
يخاف أن لا يؤمنك الله يوم القيامة. فكيف بأنواع الترويعات هذه التي تحصل وصل يصل بهم الحد؟ إن كان بلغنا إن كان هذا يصح عن أحد والعياذ بالله تبارك وتعالى، يرمون أشياء في غرف في غرف الزفاف للزوج والزوجة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وأشياء غريبة خارجة عن الإنسانية، فضلا عن الشريعة فضلا عن الدين والعياذ بالله تعالى. ودرينا بعض الصالحين والأخيار عنده مهارة يتقن قيادة السيارة ولكن يتجنبها. ليش يتجنبها؟ قال أحيانا اضطر إلى استعمال الآلة التنبيه هذه الهون فيتروى أحد قريب مني وأكون روعت مسلم. حل غيري يسوق أحسن، وكان عقلاهم إذا يمشي وجر حد في الطريق يقف واقف ولا يضرب الآلة المنبه حتى يمر هذا من الشارع الغافل. قال إذا أنا نبهته وأنا قريب منه بينزعج بيقع علي ترويع مسلم، ما يجوز ترويع المسلم حتى بهذا. فكيف ترويعه بهذه الأخلاق السفلية التي جاءت من عند الفسقة ومن عند الكفرة، وشبابنا وراها انقطعوا عن سماع كلام الله، وسط البلاد عايشين ما يحضرون مجالس الخير، ما يحضرون مجالس العلم، ما يحضرون مجالس التذكير، وأذهانهم متأثرة بهذا اللي يشوفونه في هذه الجوالات وفي هذه الشاشات الملطخة. فجاءت هذه الأخلاق وغزت بلداننا وغزت أراضينا، الله يطهر بلادنا منها ومن شرها ومن أذاها ويحفظ علينا. سر السيرة ونور البصيرة وصفاء السريرة والإجتداء والإهتداء بنهج الصالحين. كان السيد محمد بن عبد المولى عليه رحمة الله تبارك وتعالى لقي ناس وردوا من السفر، وهو داري انهم وصلوا الى تريم من قبل ايام من قبل مدة، لما لقيه قال ما شاء الله مرحبا متى وصلتوا؟ قالوا لنا مدة في تريم. قال ابدا ما لكم مدة في تريم. قال كيف ما لنا مدة في تريم؟ نحن لنا كذا. قال ابدا كن اليوم وصلتوا. قالوا لا وصلنا من ايام. قال سمعوا شوفوا اللي ما يحضر المدارس عندنا وموالدنا ومساجدنا ما نعدوا في تريم، ما شفتكم لا في مدرس ولا في مجلس، ما انتوا في تريم ولا تعدون نفسكم في تريم، الا ان حضرتوا ذي المجالس انتوا في تريم، وتدعي انك في تريم وانت في غفلتك. مجلس الخير بجنبك وتتركه، والمولد جنبك وتعرض عنه وتروح وراء الغفلة وتقول انا في تريم. انت في تريم الغفلة، ما انت في تريم الفقيه المقدم، ما انت في تريم الابرار، ما انت في تريم الاخيار، ما انت في تريم الخاشعين الخاضعين الصادقين. تريمهم انابة، تريمهم أدب، وتريمهم خشية من الله سبحانه وتعالى، وعمل بشرع الله جل جلاله وتعالى في علاه. فهكذا يجب نرعى حرمات الله ونرعى حقوق الله في أنفسنا في أهالينا في أسرنا في عاداتنا. وقد خلف لنا الأكابر وأهل النور الأفاضل المقربين عادات مبنية على السنة والاقتداء والاهتداء، ليش نتغافل عنها؟ ليش نعرض عنها؟ ليش نستبدل بها بعادات فساق، عادات بعيدين عن الخلاق والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ يجب علينا ننتبه من بعضنا البعض وناخذ بأيدي بعضنا البعض. قال ربي تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وإذا رحمهم الله ما بيقدر يهددهم شرقي ولا غربي. ولكن هذه الظلم وهذه الشرور المنتشرة بسبب الغفلة، بسبب البعد، بسبب الترك لأوامر الله، بسبب الارتكاب لما حرم الله سبحانه وتعالى ولما نهانا عنه في أنفسنا وأهلينا وأولادنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شياد، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما بيكون قرة العين إلا إذا تربى وإلا إذا ارتبط وإلا إذا انضبط وإلا إذا اقتدى وإلا إذا اهتدى. وتواجهكم الليلة ليلة التكبير المرسل هذا، أما هذا التكبير المقيد قد بدأتم فيه من فجر اليوم
وجاء في رواية الديلمي عن سيدنا علي يقول صلى الله عليه وسلم: كبر من صلاة الغداة في يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق. فهذا التكبير المقيد بالصلوات بعد كل صلاة فرض أو نفل أو فرض كفاية مثل صلاة الجنازة يكبرون هذا التكبير، ولكن المرسل من المغرب إلى وقت الإحرام بصلاة العيد فهذا وقت تكبير مرسل. وتأتيكم الأضحية لمن قدر عليها وكل من قدر عليها، ويأتيكم تفقد المحتاجين. وجزا الله خير إخواننا من الذين تبرعون بتقسيم الأضاحي وتوزيعها، وجزا الله خير لتنبهوا منهم يكون التنسيق بينهم حتى لا تبقى ناس محرومين وغير موبه لهم وغير واصل إليهم شيء، ويعم توزيع جميع البيوت المحتاجة وجميع المحتاجين. تعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على الإثم والعدوان، وهكذا إنما يصلحنا صدقنا مع الله وتعاوننا على مرضاته. وهؤلاء أخواننا شبابنا اللي ينظموا المجالس أو ينظموا مرور السيارات وترتيبها جزاهم الله خير، وعلى كل يخلص لوجه الله وينصح المسلمين ويتخلق بالأخلاق الفاضلة ويبشر بالخير من الله. ولا يصلحكم ولا يصلح بلدانكم ولا أوضاعكم شرقي ولا غربي إلا إذا توجهتم للرب المشارق والمغارب واتبعتم الحبيب صلى الله عليه وسلم، بياتي لكم خير الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكن في يوم العيد بعيد عن الذنوب، بعيد عن المعاصي، ما الدخول على الأجنبيات، خذ فيها فتوى من نبيك محمد: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، فرأيت الحم أقارب الزوج. قال: الحم والموت، الحم والموت، تموت خير لها من أن تظهر على أخ زوجها ولا عم زوجها غير محرم لها. وكيف إذا عادها متزينة يوم العيد وعادها بتصافحه كذلك؟ ومنين جاءوا بهذه الأخلاق؟ ما لهم مقتدى يقتدون به؟ ما لهم مرجع يرجعون إليه؟ ما لهم أوامر جاءت من فوق وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يصلح القلوب، الله يرزقنا الاقتداء والاهتداء والاتباع والاستقامة على ما يرضي عنا، ونظهر بالخير الكبير إن شاء الله. ويكون يوم من أبرك الأيام، وليالي من أبرك الليالي، أيام المعلومات هذه أواخرها، وبتدخل عليكم الأيام المعدودات وكلها مامورين بالذكر فيها. واذكروا الله في أيام معدودات، وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في أيام معلومات. وهكذا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الله يجعله جمع مقبول، وما تنزل على القلوب الصافية من قبلنا يتكرم الرحمن علينا، وتعود العوائد إلى ديارنا وإلى أهالينا وبلداننا والمسلمين في المشارق والمغارب، ويرفع الله البلاء والظلم والآفات والعاهات والبغضاء والشحناء وجميع ما يغضب الرب جل جلاله. وارزقنا التعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر، والاجتماع على ما يحبه منا ويرضى به عنا، والحمد لله رب العالمين.

يكي حمد يا مستوجب الحمد والثناء على كل حال نحمدك يا إلهنا فقم يك علينا من مقام نوف الفضل أمرتنا وأودعتنا سرا بديما ولم تزل بفضلك تهدينا

وقد عمنا منك التفضل والعطاء، فيا رب وفقنا شكرك واهدنا، وكم لك من جود وكم لك من عطاء وكم لك من فضل وكم لك من غنى.

صلاة العيد بالجبانة الساعة 5:30، صلاة العيد بالجبانة الساعة 5:30، وصلاة العيد في مولى خيره الساعة 5:30.

Kafir. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله.
1: دور الصلاة تقارب وتراصوا، أقبلوا على الله بقلوبكم، حذب المناكب والأبدان، تسوية الصفوف من إقام الصلاة، صفوة الصلاة، تكبيرة الأولى مع الإمام، نظر إلى موضع السجود، ركعتان بالسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: لا إله إلا الله ولا شبه معنا الحمد لله في شر الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم سلم الحمد لله رب العالمين
1: البعض من الله تقبل صلاة دعاء الله دين ودكم وأدرماتكم وأمات نصنا ونعين الله دعشان برحمة من الجنة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

هم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون.

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلافنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين.

0: المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء، وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب علوي بن عبد الله بن علوي
1: الحبيب عبد الله
0: بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم، ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم، ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلام والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم افضل ما جزى نبيا عن امته. يا الله.

0: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء المرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: سيدنا أبو لهب عبد الرحمن المكتوم، محضور الجميع المدين ليوم الدين إلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: game.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

nächste Ulisse. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاده إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذابه إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة ما أدراك ما العقبة فك رقبتنا وطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة الله أكبر اللهم لك الحمد سمع الله لمن حمده ملء السماوات والأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: تعاد الصلاة إن شاء الله في الساعة 12 مشان يبدأ الإحياء بالتلاوة والتكبير ويختم القرآن في آخر الليل. الله يقبلنا وإياكم أجرنا بارك الله عليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم
1: وسلم.
0: يا الله الحمد لله رب العالمين. استغفر الله
1: العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة

مدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الاثنين المنعقد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم، إلى أن قال: فصل فيما جاء في الاستقسال من العين وأنها حق وبيان النشرة. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. وقالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وإذا استقسلتم فاغسلوا، وإذا استقسلتم فاغسلوا، فإن العين حق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: نصف ما يحفر لأمتي من القبور من العين. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان العائن يؤمر فيتوضأ ثم يغسل منه المعين جسده. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو مكة خرج معه سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنزل بشعب من الجرار من الجحفة يقتسل، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي وهو يقتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد، مخبأة عذراء في خدرها. فوعك سهل من ساعته، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتقيض عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، يعني قلت تبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعامر: اقتسل له. فقسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح ورآه ففعل ذلك ثم يكفأ القدح وراءه ففعل ذلك به، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن النشرة يقول: هي من عمل الشيطان. قال العلماء: والنشرة هي الرقية والتعويذ لمن مسته الجن أو طال به المرض، سميت بذلك لأنها ينشر بها على المريض، أي تحل عنه ما خامره من الداء، والله أعلم.
2: اللهم صل
1: على سعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى عدد معلوماتك ومداد كلماتك، وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده الذي جمع فيه الحسنى جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الذين ترقوا به إلى المراتب الرفيعة، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان فأحسن الصنيعة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي الوجاهات الوسيعة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بالغسل من العين، وذلك باغتسال العين وغسل أطرافه وركبتيه، ثم صب مائها على المعيون، وما جاء من العين وأنها حق. يقول كانت عائشة رضي الله عنها تقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين أي أطلب الرقية وهو ما يقرأ على المعيون وعلى أي مريض من الآيات وأسماء الحسنى والدعوات الصالحة. والحديث عند النسائي والحاكم في المستدرك. يأمرني أن أسترقي من العين. وقالت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين. بني جعفر سيدنا محمد بن جعفر وعبد الله بن جعفر وعون بن جعفر أفأسترقي لهم؟ قال نعم ولو كان شيء نسب قل قدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا فإن العين حق. وقد أشار الحق تعالى في القرآن إليها بقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ما هو إلا ذكر للعالمين. وقد اجتمع منهم عدد من الذين اشتهروا وعرفوا بالإصابة بالعين وأخذوا يتكلمون عليه صلى الله عليه وسلم رجاء أن يصيبوه فعصمه الله تعالى منهم وقالوا ما رأينا أقوى منه ولا من حججه ولا أحسن منه ولا من حجه وهكذا. فحماه الله تعالى وحرسه منهم. قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمراد بالعين هنا ما معنى العين في اللغة يأتي فوق 40 معنى. والمراد هنا ما يحصل من نظرة مستكثر الشيء ومستعظمه فيحصل من نظره إلى ذلك بعين الاستكثار والاستعظام والاستحسان شر يصاب به المعيون الذي استكثر له شيء من الخير. ولهذا أمرنا إذا استحسنت نفوسنا أي شيء واستطابت أن نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وكلكم عيانون إلا من بورك. يقول صلى الله عليه وسلم فإنه قد يصيب المرء بالعين نفسه أو ولده أو ماله ينظر إليه بعين استحسان واستكثار واستعظام فتصيبه الضرر يصيبه الضرر بسبب ذلك. وكما سمعت الحج يقول لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين لكن ما شيء يسبق قدر الله شيء فلا عين ولا غيرها إلا بقضاء الله وقدره. وكان الإمام الحداد عليه رحمة الله يقول لا نخاف على من انتمى إلينا واتصل بنا من صغير ولا من كبير إنسي ولا جني إلا العين ما نخاف إلا العين. وهذه الشكات إليه إن بني جعفر الذي استشهد بموته وبقي أولاده عند أسماء بنت عميس أمهم فتزوجها بعدك أبو بكر الصديق وولدت له محمد بن أبي بكر. ثم بعد وفاة سيدنا بكر تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب. أسماء بنت عميس شكت لي أنه يصيب أولادها العين فأسترقي لهم. قال نعم أمرها أن تسترقي وقال ولو كان شيء نسبه القدر لسبقته العين. إذا استغسلتم فاغسل وإذا طلب منكم أحد أن تغتسلوا تقول أنا ما عين حد ما أصاب ما أصيب حد بالعين ما تقول هكذا ربما تصيب نفسك بنفسك حتى بالعين. فإذا أحد منك قال بغيتك تغتسل اغتسل وخله يستر ما ولا يضرك ذلك شيء. وهكذا فالأمر إذا استغسلتم فاغسلوه. يقول الجماعة من قريش هؤلاء العيانين لما يواجهون ما رأينا مثل أولا مثل الحججة بقصد إصابته بالعين فأصمه الله تعالى. صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أعظم ما يدفع العين الذكر ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وإليه أشارة الآية، يقول المؤمن الذي يحاوره صاحبه الكافر: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك ما ودفع ربي أن يجيني خيرا من جنتك، ويرسل عليه حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زرقا أو يصبح ماءها غير غورا فلن تزاله طلبا فأحيط بثمر ليلة واحدة ولا عاد بقي شجرة له ولا أصبح يقلبك في على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. لا إله إلا الله. وجاء إذن عن صلى الله عليه وسلم يقول في رواية البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، أي أنها ثابتة يحصل بها الإصابة. وجاء إذن في الرواية عند الخطيب في تاريخ بغداد يقول قال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، أي يصاب بها الجمل فيذبحونه أهله ويصاب بها الرجل فيموت ويدخل القبر. تدخل الجمل القدر والرجل القبر، لا إله إلا الله. وكل ذلك بإرادة الله تعالى ومشيئته. ومما يدفع العين وشرها الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وكان في تعويذه لسيدنا الحسن والحسين يذكر تعويذا كان يعوذ به سيدنا الخليل إبراهيم بن إسماعيل وإسحاق، يقول: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أي تلم وتصيب صاحبه. وقالت عائشة رضي الله عنها: وكان العين يؤمر فيتوضأ ثم يغسل منه المعين، أي الذي وقعت عليه العين المعين جسده. قال ابن عمر: لما خرج صلى الله عليه وسلم نحو مكة خرج معه سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنزل بشعب الجرار من الجحفة يغتسل، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بن عدي وهو يغتسل، قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ عذرا في خدره. فوعك سهل من حاله تو أصابته الحمى وسقط على الأرض، فوعك سهل من ساعته، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال رسول الله: هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه، ما قدر يرفع رأسه. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إلى عامر بن ربيع وقال عليه كذا. قال: هاتوا دعوا. لما جاء رسول الله تقيض عليه صلى الله عليه وسلم، قال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركته؟ يعني قلت تبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال عمرو: اغتسل فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفي القدح وراء. ففعل ذلك به فراح سهل مع الناس ليس لبه بأس، قام وتنشط ومشى مع الجيش ما بو شيء. لا إله إلا الله. الحديث أيضا عند الإمام أحمد في مسنده وعند ابن حبان الله أكبر، كذلك في عند الإمام مالك في الموطأ روى حديث: وعك سهل واشتد وعكه سرع مكان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما يقدر يروح معك يا رسول الله، فجاءه النبي وقال له: سهل يا رسول الله، كان عامر بن ربيع مر علي وأنا أغتسل وقال كذا كذا، وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ مخاطبا بذلك عامر بن ربيع متغيظا عليه ومنكرا. لما قلت بارك الله فيك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذا يبتل العين، وما شاء الله تبارك الله اللهم بارك فيه، ومن خير ما يذكر لدفع العين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه ولا تضره. و قال إن العين حق توضأ له فتوضأ له عمر فراح سهل مع صلى الله عليه وسلم ليس به بس. وفي الحديث إذا يقول من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره. ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله اللهم بارك فيه ولا تضره تبارك الله أحسن الخالقين. هذا مجموع ما ورد. وقال جماعة من أهل العلم في قوله فإذا استغسلتم فاغسلوا أنه يجب على العين إذا دعاه المعين هذا الذي أصيب بالعين للاغتسال نغتسل له. والحديث إذن في صحيح مسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسابقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذا طلب منكم غسل أعضاؤكم ليغتسل به المصاب. أيوة. فيؤمر الرجل العين بقدح يدخل كفه فيه تمضمض ثم يمجه في القدح يغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى يصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يده اليمنى فيصب على يدري يصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخل إزاره ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة فيحصل له الشفاء بإذن الله تعالى. لا إله إلا الله. ومما أيضا يجربونه أنه يأخذ شيئا من شعره أو من ظفره أو من ثوبه فيتبخر به المعيون فيندفع عنه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن النشرة والمراد بها ما كان في الجاهلية قال هي من عمل الشيطان. قال علم النشرة هي الرقية والتعويذ لمن مسته الجن وطالبه المرض من ذكر أنه ينشر بها على المريض كما تقدم معنا في الرقية فإنه قد جاء إقرار صلى الله عليه وسلم للرقية الحق ونهي عن رقية الجاهلية والباطل. وكذلك جاء في الحديث الأمر بالرقية في عدد من الأحاديث ومن تقدم معنا حديث السيدة عائشة في البخاري وكذلك عند البخاري أيضا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة أصابتها عين فأمرهم أن يطلبوا الرقية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد يصاب الإنسان بعين إنس وقد يصاب بعين جن أيضا يرونه ويصيبونه ولهذا كان التعوذ والتحصن مطلوب من الإنسان. وفي الحديث من افطر بسبع تمرات عجوة لم يصبه عين ولا سحر رواية سمن وصحيح ما يضر شيء من ذلك. وقال هكذا الأمر فيه راجع إلى الاستكثار واستعظام الأمر واستكباره سواء كان من ذي حسد أو من غير ذي حسد بس يرى أنه أمر نادر وغريب وعجيب فينظر إليه نظر فهطه وفطه فيصيبه بذلك العين والعياذ بالله تعالى. وما جعل الله تعالى في أسرار العين وأسرار النظر وبذلك صار لقراءة القرآن بها وقراءة السنة وقراءة كلام الصالحين نفع كثير على قلب الإنسان. وروية وجوه المؤمنين بعين الرحمة وروية وجوه الصالحين بعين المودة والتعظيم وروية الكعبة المشرفة فإن النظرة بعين التعظيم إلى الكعبة بعبادة سنة. وكان بعض الذين يصلون إلى مكة للحج إذا جاء أمام الكعبة يغمض يفتح يغمض يفتح يغمض يفتح يقول مالك، يقول كل نظرة بعبادة سنة، وأنه ينزل على البيت كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، و40 للمصلين، و20 للناظرين. فمن كان يطوف ويصلي وينظر شارك في المياه كلها. لا إله إلا الله. وكذلك مقابل هذه النظرة، نظرة الاستكثار وقد يصحبها حسد وحقد، يقابلها نظرة أخرى، نظرة رافة ورحمة من عارف أو مقرب عند الله تعالى، تؤثر على صاحبها. فكما هذه تضر وهذه تنفعه، هذه تخفضه وهذه ترفعه. لا إله إلا الله. ونظرة منهم من صحات على أحد بعين ود بإذن الله تحييه. وبهم ينظر الله تعالى إلى من شاء من عباده. وفي أيضا في عجائب ما جعل الله في النظر، أن نوع من الحيوان مثل السلحفاة طريقة تربيتها لأولادها بالنظر، حتى فقس البيض إذا باضت وأرادت أن يتكون منها السلحفاة تسلط عينها على البيضة ويخرج من عينها أشعة خفية فتصيب البيضة فتفقس. فإذا خرج منها الحيوان صارت تنظر إليه، تعلمه كيف يتحرك، كيف يشرب، كيف يأكل، بالنظر. يقولوا أن السلحفاة تربي أولادها بالنظر، فإذا هذا نظر السلحفاة فكيف بنظر المقربين وكيف بنظر العارفين. لا إله إلا الله. وقالوا عن بعضهم يربون أولادهم بالنظر. وكذلك في بعض الحيوانات ضر في نظر عيونهن، ومنه نوع من الحيات يأتي يقول ذو الطفيتين من الحيات، لأنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، إذا وقع نظرهم على إنسان قد يعمى بصره من عيونهم، ويظنون الحبلة تسقط الحمل، تسقط الحمل منها، وهذا نوع من الحيات أفعى لها سم قوي كامن فيها بالقوة، إذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة موذية فتشتد وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين وفي طمس البصر بنظرها، كما سماها صلى الله عليه وسلم الأبتر وذو الطفيتين من الحيات، قال إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. لا إله إلا الله. وقالوا إن هو قد تحصل أيضا التأثير بالنظر بالاستكثار ولو من أعمى، ولو من نفسه، بنفس الأعمى يستكثر الشيء ويتصوره ويكبر في نظره، وإن كان أعمى يصاب المنظور بالعين. لا إله إلا الله. وداخل في شر ومن شر حاسد إذا حسد العين، وليس كل حاسد عين ولا كل عين حاسد. لا إله. فراجع إلى الإعجاب، إعجاب العين بشيء واستكثاره واستكباره فيحصل الأثر بسبب ذلك. حمان الله من عين كل عين وسحر كل ساحر وأذى كل موذي وشر كل ذي شر من إنس الجن والأخلاق أجمعين، وجعلنا في حصونه الحصينة وحروزه المتينة، ووقانا الأسوى والأدوى في السر والنجوى، وأمرنا فيضات الإحسان وواسع الامتنان في كل شان، وحفظ حجاج بيته وزائر نبيه وأشركنا فيما يتجلب عليهم ويتفضل وفيما يوفقهم له من دعاء وطاعة وعبادة، وأصلح لنا الغيب والشهادة، وفر حظنا من كل منا، ودفع عنا وعلمنا كل فتنة، وعجب بتفريق قلوبهم، ودفع اللافات عنهم بسر الفاتحة.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الاثنين بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

عليهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

بي وبهم وبما أحقنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

خلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغيت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديك يا عيالي.
1: يا أخي فهمونا.
4: فخوك فيصل فخوك.
5: رح خلاص مقاطعك أنا.
2: أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
6: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: كبيرا.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ أعزائنا المستمعين الكرام حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات من يومنا هذا المبارك التاسع من شهر ذي الحجة الحرام يوم عرفة. مستمعين الكرام نرحب بكم متابعينا عبر إذاعة نور الإيمان عبر التردد 90 ميقاهرتز، كما نرحب بمستمعينا الكرام عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، وبجميع مستمعين الكرام من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أعزائنا مستمعين الكرام، ونحن نعيش هذا اليوم يوم عرفة، ما أعظمه من يوم. ليلة القدر مجهولة ويوم عرفة معلوم لمن أراد أن يستغله. من فضائل هذا اليوم المبارك أقسم الله به سبحانه وتعالى: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال تعالى: وشاهد ومشهود. الشاهد هو يوم الجمعة، يشهد عند الله لمن عمره بالطاعات وسعى ليشهد صلاة الجمعة. والمشهود هو يوم عرفة، يشهد فضله الناس والملائكة جميعا، فهو يوم عظيم. إن الشيطان في هذا اليوم يكون صغيرا ذليلا محتقرا مغتاظا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا أن الرحمة فيه تتنزل فيتجاوز الله فيه عن الذنوب العظام. أكثر يوم يعتق الله فيه الناس من النار هذا اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. صيام هذا اليوم أعزائنا المستمعين الكرام يكفر سنتين. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: جد الحسن والحسين، صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. عرفة يوم إجابة الدعاء، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وها نحن أعزائنا المستمعين الكرام نعيش هذا اليوم، وسنعيش عشية هذا اليوم الاجتماع المبارك الذي يجتمع فيه ثلة مباركة من المسلمين في ذلك المكان المبارك، يبتهلون إلى الله عز وجل بالدعاء ويتضرعون إليه. فخير الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يوم عرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل الجميع وأن يكتبنا من المقبولين في هذا اليوم المبارك العظيم. والآن أعزائنا المستمعين الكرام دعونا وإياكم سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكون

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع موضوع الحلقة. وموضوع الحلقة يحمل عنوان مسألة التعريف بغير عرفة، بقلم الأستاذ عبد الله بن سالم باخريصة. وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للذكر والدعاء. اختلف العلماء فيه والتفصيل كما يلي: الجواز بلا كراهة، وقد فعله من الصحابة ابن عباس وابن الزبير وعمر بن حريث رضي الله تعالى عنهم جميعا. جاء في مصنف ابن أبي شيبة: أول من عرف بالبصرة ابن عباس، وقد فعله ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم ينكر عليه. وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة. انظر الموسوعة الفقهية. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: أول من عرف بالكوفة ابن الزبير، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن موسى بن أبي عائشة قال: رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه. ومن التابعين جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن حرملة أنه رأى سعيد بن المسيب عشية عرفة مسندا ظهره إلى المقصورة ويستقبل الشام حتى تغرب الشمس. وروي عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تحلق رؤوسنا يوم عرفة، فإذا كان العشي حلقتنا وبعثت بنا إلى المسجد. انظر كشاف القناع عن متن الإقناع. وكان الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وثابت البناني ومحمد بن واسع يشهدون المسجد يوم عرفة. انظر المغني لابن قدامة. قال أبو عوانة: رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله عز وجل فاجتمع الناس. رواه البيهقي في السنن الكبرى. وفي رواية قال: رأيت الحسن خرج يوم عرفة من المقصورة بعد العصر فقعد فعرف. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية بالجواز بلا كراهة. انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام. وقال الإمام القرطبي المالكي: ولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة تشبيها بأهل عرفة. انظر تفسير القرطبي. وهذا القول هو ظاهر مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة، قال: أرجو ألا يكون به بأس، وقد فعله غير واحد. انظر المغني لابن قدامة. القول بالكراهة، قال النووي: وكرهه جماعات منهم، نافع مولى بن عمر وإبراهيم النخعي ومالك بن أنس وغيرهم. انظر المجموع. والخلاصة أعزائنا المستمعين الكرام أن المسألة كما قد رأينا فيها سعة، وإن كانت بدعة فهي بدعة حسنة. قال الإمام النووي: ولا شك أن من جعله بدعة لا يلحقه بفاحشات البدع بل يخفف أمرها، والله أعلم. انظر المجموع. والمولى أكرم من أن يرد من سأله أو تشبه بمن أحبه. هذا أعزائنا المستمعين الكرام هو موضوع الحلقة بقلم الأستاذ عبد الله بن سالم.

0: عبد.
1: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع مشاركات المستمعين. وبين يدي مشاركة من الأخت أم محمد، تقول فيها: من يتكلم معك عن حياته الخاصة ويشاركك كل شيء، اعلم أنه وصل إلى حد الثقة فلا تخسره. لا توجد طاولة في مطعم بكرسي واحد، لأن الحياة لا تعاش بدون مشاركة. دائما نعتقد أن حياة الآخرين هي أفضل من حياتنا، والآخرين يعتقدون أن حياتنا أفضل. كل ذلك لأننا نفتقد القناعة. الدنيا قوسان، القوس الأول الولادة والقوس الثاني الموت، فاصنع بينهم شيء نافع. مهما كنت مثاليا ستجد من يكرهك، حتى الملائكة تكره الشياطين. عندما تعجبنا عقلية أحدهم ستعجبنا ملامحه مهما كانت. اعمل الخير بصوت هادئ، غدا يتحدث عملك عنك بصوت عال. كل شيء يصبح جميلا عندما نريد أن نراه جميلا. دع الماضي يمضي وأحاديث الناس تمضي. فهل سمعت بشخص ربح سباقا وهو ينظر خلفه؟ لا تحزن إذا لم يتذكرك الناس إلا وقت الحاجة، بل ابتسم، لأنك كالشمعة ما إن أظلمت حياتهم أسرعوا إليك. عندما كنا صغار نتصنع البكاء كي لا ننام، والآن نتصنع النوم كي لا يعلم أحد بأننا نبكي. كثير من الحقيقة وراء كلمة كنت أمزح، وكثير من الغيرة وراء كلمة لا عادي، وكثير من الألم وراء كلمة حصل خير، وكثير من الحاجة وراء كلمة تسلم ما تقصر، وكثير من العذاب وراء كلمة أنا بخير، وكثير من الغضب وراء كلمة براحتك، والكثير الكثير وراء الصمت، والكثير من الخير، بل الخير كله وراء كلمة يا رب. سؤال: هل تعلم ما هي أشد العقارب خطورة؟ الجواب: إنها عقارب الساعة إذا مرت بدون ذكر الله. لا إله إلا الله. تأملوا قوة العبارة. عندما قالها عمر بن الخطاب: لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. من الجماليات: سيدتنا عائشة رضي الله عنها كانت تمسح النقود الذهبية بمنديل معطر بالمسك قبل إخراجها للفقراء. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتصدق بالسكر لأنه يحبه، وحتى ينال فضل الله سبحانه وتعالى في قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. رجل له عادة في بعض الأحيان أن يدعو في سجوده لمن عن يمينه وعن يساره في الصلاة. المدهش أنه لا يعرفهم. معلمة صفوف أولية كل صباح تتفقد طالباتها، تصلح شعورهن وترتب لباسهن، لأن منهن يتيمات أو من أمها مطلقة. امرأة في كل اجتماع عائلي تجتمع بالخادمات وتقص عليهن من قصص الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعطيهن هدايا وهن يرقبنها بشوق في كل لقاء. رجل يتصدق بصدقة ثم يقول: اللهم هذه عن أموات المسلمين الذين لا يجدون من يتصدق عنهم، فلله دره. هذه أعزائنا المستمعين الكرام هي مشاركة الأخت أم محمد، جزاها الله خيرا، ونأمل من بقية المستمعين المشاركة في الحلقات القادمة.

0: وفي محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة وقفات مع تربية الأبناء والبنات. أساليب تباعد بين المربي والطفل: إنزال العقاب الشديد على الطفل كالضرب والصراخ والتهديد، توقيع عقوبة على الطفل دون تنبيه ودون شرح سبب توقيعها على الطفل، نقد ما يقوم به الطفل من أعمال متناسيا عدم وجود خبرة لدى الطفل في أمور الحياة، وأن الأخطاء إن لم تكن خطرة تسهم في تكوين شخصيته المستقبلية، استبدال الحوار مع الطفل بالاستجواب وكأن الطفل مذنبا مما يجعل الطفل يكره الحديث مع المربي، السخرية من عواطفه حينما يبديها أمام المربي بداعي أنها بسيطة وتافهة متناسيا مشاعر المرهفة، فرض أعمال وواجبات تفوق قدرات الطفل الفكرية أو العمرية أو الاجتماعية، تذكيره الدائم بأخطائه السابقة وكأنها عار يلحق به طوال حياته فيحدث فجوة تربوية بينه وبين المربي، عدم إعطاء مساحة من الحرية ليختار ما يناسبه في شؤون حياته الخاصة كالمأكل والملبس مما يكون شخصية انقيادية، وربما العكس فتكون شخصية عنادية. عزيزي المستمع الكريم، عزيزي المربي، هل ابنك قرة عينيك؟ قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يقول الإمام البغوي في تفسيره: كلمة قرة أعين أي أولاد أبرار أتقياء يقولون اجعلهم صالحين فتقر أعيننا بذلك. قال القرطبي: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله عز وجل. الكثير من الآباء اليوم مشغولون ما بين طاحونة العمل وواجبات الأسرة والبيت، وبالتالي لا يولون الأهمية الكبيرة لرعاية الطفل النفسية كما يولونها لتوفير ما يحتاجه من ماديات واحتياجات. والوقت الذي قد تقضيه مع طفلك على مائدة العشاء أو في أثناء اصطحابك له للمدرسة ليس كافيا أبدا لكي تفهم طفلك، يجب أن تخصص وقتا كافيا للحديث واللعب معه ومشاركته في فعالياته وعالمه الصغير.
0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، ونقرأ فيها: ماذا للنساء في الجنة؟ للمرأة في الجنة أشياء كثيرة، ومنها الجمال، إن الله سبحانه وتعالى يكافئ المرأة الصالحة الطائعة بأن تكون أكثر جمالا من الحور العين. الشباب، لأن المرأة تحب أن تكون شابة، فالمرأة ستبقى في سن العذرية ويظل الرجل في سن 33 سنة. الحلي، إن النساء يحببن الحلي والمجوهرات، وفي الجنة يكون حجم اللؤلؤ الواحدة في تاجها خير من الدنيا وما عليها. الثياب، المرأة في الجنة لا تبلى ثيابها وتتكون فساتينها من رقائق فوق بعضها 70 رقيقة من ألوان مختلفة، من وراء هذه الرقائق يرى مخساقها فهي فساتين لا توصف، منها ما هو من ورق شجر الجنة ومنها ما هو من النور. الزواج، الزواج في الجنة سيكون له شكل آخر، سيكون معك زوجك، فإن الله ينزع الغيرة والغل من قلوب المؤمنين في الجنة، فلا تشعر المرأة بالغيرة من الحور العين. ولقد ورد أن المرأة إذا رأت زوجها مع الحور العين تضحك فيبدو منها نور يشع، فيقول زوجها: سبحان الله، ما أشد هذا النور، هو ملك كريم؟ فيقال: لا، بل هو نور زوجتك التي ضحكت، فيصبح حبه لها أشد من الحور العين. كل هذا النعيم، تخيلي عزيزتي

0: الياقوت والتربة زعفران، تنظرين للخيام وأي خيام، تلك مجوفة من اللؤلؤ لها 1000 باب من ذهب، يدخل عليك من كل باب هدية من الله عز وجل. تنظرين إلى الكنوز الأنهار، وقد تبدلت عليك السماوات والأرض أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من ماء شديد الصفاء، أرضيات على مد البصر من اللؤلؤ، وكثبان من المسك، وأشجار أغصانها الذهب وأوراقها من الزمرد الأخضر، وخدم وملك عظيم. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس يا رب العالمين. كيف تخاف الفقر والله رازقك؟ قيل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: من عند الله. فقيل له: الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء؟ فقال: كأن ما له إلا السماء، يا هذا الأرض له والسماء له، فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض. وأنشد يقول: وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر، من كتاب سير أعلام النبلاء. أعزائنا المستمعين الكرام، لم يعلم قارون أن بطاقة الصراف الآلي تغني عن مفاتيحه التي يعجز عن حملها أشداء الرجال، ولم يعلم كسرى أن الكنبة التي في بيوتنا أكثر راحة من عرشه، ولم يعلم قيصر الروم أن السيارة أكثر راحة من الخيل. نعيش عيشة لم يعيشها الملوك أعزائنا المستمعين الكرام، ولم يحلموا بها، ومع ذلك الكثير منا لا يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. فإذا لم نشكر الله عز وجل عليها فسيسلبها الله عز وجل منا، وإذا شكرناه زادنا. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم اجعل أيام ذي الحجة نصرا وعزا وخيرا وفلاحا وإنجازا ونجاحا لنا ولأحبتنا ولجميع المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا واهدنا وردنا إليك ردا جميلا، وتفضل علينا بالأمن والأمان وزيادة الإيمان والعفو والغفران والفوز العظيم، إنك سبحانك غفور رحيم. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محطات الموسم العاشر، برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: محمد رسول الله. تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي. تعليق محمود الجمعات.
1: حين انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف أهل بالعمرة من الجعرانة، ثم عاد بالجيش إلى المدينة. ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، وقد حج المسلمون والمشركون معا في العام الثامن الهجري. ولما كان العام التاسع أمر أبا بكر على الحج، فخرج في ذي الحجة إلى مكة ومعه 300 من الصحابة ومعهم 20 بدنة. ولما خرج أبو بكر بالناس من المدينة وسار متوجها إلى مكة، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بسورة براءة، فأرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصدر السورة ليعلنها على الناس في موسم الحج يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. وعندما رأى أبو بكر عليا قال له: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا. وكان رهط من الصحابة منهم أبو هريرة يساعد عليا في النداء بآيات براءة المطلوب تبليغها للناس، ويعلنون في الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر، فإذا مضت المدة الزمنية وانتهت الشهور 4 فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج البيت بعد العام مشرك. ومن المتعارف عند العرب في المواثيق والعهود والعقود أنه لا ينقضها إلا سيدهم أو رجل من أهله، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليبلغ الناس ذلك. قال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. 22 سنة مضت والدعوة الإسلامية في نمو وامتداد وانتشار. بذل المسلمون خلالها كل جهد وسلكوا كل طريق لتبليغ الدعوة وإيصالها إلى أقصى أرض يستطيعون. ومع ذلك أصر بعض المشركين على عبادة الأصنام والطواف بالبيت العتيق وفق الطقوس الجاهلية. وقد آن الأوان لوضع حد لعتوهم وعنادهم وغلوهم وغطرستهم وكفرهم وتجاهلهم لدعوة الحق. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم حملة توعية للقبائل ودعوتهم للإسلام وشرح مضامينه، فكان أن أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن كل منهما على جهة، وأوصاهما قائلا: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. وقال لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وعندما خرج معاذ خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جزعا بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبكي يا معاذ، للبكاء أوان، إن البكاء من الشيطان. ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وبين له أنصبة الزكاة، ومن جملة ما قال له أيضا: كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي وإني لا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى اليمن، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه. وكان من ضمن مهامه أن يقبض الخمس. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بما يريد قال علي: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب، فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك. ثم أوصاه قائلا: إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف ترى كيف تقضي. فقال علي: فما زلت بعد ذلك قاضيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. ومكث علي ومن معه باليمن إلى أن قدم حاجا إلى مكة، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقد ضرب علي رضي الله عنه أروع الأمثلة في أداء الأمانة التي أنيطت به. ومن ذلك أن أصحابه طلبوا منه أن يركبوا ويريحوا على إبل الصدقة بحجة أن بإبلهم خللا وضعفا، أبى ذلك ورفضه وقال: إنما لكم منها سهم كما للمسلمين. وعندما ذهب للحج سأل أصحابه خليفته ما كان علي منعهم إياه، فوافق على ذلك. فلما جاء علي عرف أن الإبل قد ركبت، فذم خليفته ولامه، وعد بعض أصحاب علي رضي الله عنه وكرم وجهه ذلك غلظة وتضييقا، فشكاه أبو سعيد الخدري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا المسلك من علي. فندم الخدري على شكواه وقال: والله لا أذكره بسوء أبدا، سرا ولا علانية. وعندما اشتكى الجند عليا رضي الله عنه بحجة اشتداده في معاملتهم، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأحسن في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشكى. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. وكان ذلك عندما استرجع علي حللا وزعها عليهم نائبه فاشتكوه، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس في اليوم 18 من ذي الحجة بغدير خم. لقد نجح علي رضي الله عنه في المهمة التي لم ينجح فيها خالد رضي الله عنه، فقد أقام خالد 6 أشهر يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجيبوه. وعندما قدم علي رضي الله عنه إلى اليمن عاملا جاهدا في الدعوة إلى الله، ودعا همدان إلى الإسلام، فأجابوه جميعا، فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. محمد. كان لقبيلتي خثعم وبجيلة بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. وعندما قدم جرير بن عبد الله البجلي في وفد من قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قال له الرسول: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فشكى إليه جرير أنه لا يثبت على الخيل، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فنفر جرير في 150 راكبا فكسروه وقتلوا من عنده. وأرسل جرير أبا أرطأ حسين بن ربيعة الأحمسي بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لهم عامة ولأحمس إخوة بجيلة رهط جرير بصفة خاصة. فرض الله سبحانه وتعالى الحج في 10 للهجرة، وذلك حين نزل الوحي بعد عام الوفود بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة غير حجته التي كانت في العام العاشر، وعرفت هذه الحجة بحجة الوداع وحجة الإسلام وحجة البلاغ، لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس ولم يحج بعدها، وقد بلغ فيها الناس شرع الله في الحج قولا وعملا، ولم يكن قد بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه، وقد أوضح شريعة الحج، ونزل قوله تعالى وهو بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. حين أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عزمه على الحج في العام العاشر، قدم إلى المدينة بشر كثير يريدون أن يرافقوا ويأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه أصول الشريعة وينهلوا من نبع الحكمة وليعملوا كما سيوضح لهم في منهاج وشريعة ويطبقوا الأحكام التي سيلقيها عليهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ثم مضى، ووقعت له في مسيره أحداث كثيرة تناولها الفقهاء بالتحليل واستفادوا منها لبسط الشرائع واستنتجوا منها أبوابا وأحكاما. وكان عليه الصلاة والسلام يري الناس مناسكهم ويعلمهم سنن حجهم، وخطب خطبته التي بين فيها ما بين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت، فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مستردعا في بني ليث فقتله هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إن النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوالية، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ وقد ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم خطبا أخرى في مزدلفة ومنى، فأكد في عرفات أن عرفة كلها موقف، وقال حين وقف في قزح صبيحة المزدلفة: هذا الموقف وكل المزدلفة موقف. ثم لما نحر بالمنحر في منى قال: هذا المنحر وكل منى منحر. وقال في إحدى خطبه في منى: لا ترجعوا من بعد يا كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعد أن علم الناس كيفية أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وبعد أن حرم التقاليد الجاهلية المتوارثة أيام الحج من تصدية وصفير وعري أثناء الطواف، وقضى على الأوثان وطهر البيت الحرام منها. لقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عددا من المبادئ أكد وأوصى أمته على التمسك بها، فأعلن عن حقوق المسلم وأنه محرم الدم والمال والعرض، وحرم الظلم والربا، وأعلن عن حقوق المرأة والاعتراف بها، وكذلك حقوق الزوج والزوجة، وحرم الوصية للوارث، وبين قانون التوارث كما جاء في القرآن العظيم، وحرمة التبني والانتساب لغير الأب أو تولي غير الموالي رغبة عنهم، وأخبر أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله وحذر من الكذب فقال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقرر أن التفاضل بين الناس لا بالحسب أو بالنسب، وإنما يكون بالتقوى، وأوصى بالأرقاء. محمد. لما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من شهر صفر سنة 11 للهجرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لغزو الروم، ثم دعا أسامة بن زيد فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، فأغر صباحا على أهل أبنى وحرق عليهم، وأسرع في السير أسبق الأخبار، فإن ظفرك الله فأقلل اللبث فيهم، وخذ معك الأدلاء، وقدم العيون والطلائع أمامك. فلما كان يوم الأربعاء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده ثم قال: أغزو باسم الله في سبيل الله، فقاتل من كفر بالله. فخرج بلوائه معقودا وعسكر بالجرف، فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انضم إلى جيش أسامة فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم رضي الله عنهم أجمعين. فتكلم القوم فقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فخرج وقد عصب على رأسه عصابة، فصعد المنبر وقال: ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة؟ ولئن طعنتم في إمارة أسامة لقد طعنتم في إمارة أباه من قبله، وأيم الله إن كان للإمارة لخليقا، وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإنهما لمخيلان لكل خير، واستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أنفذوا بعث أسامة. وفي يوم الاثنين قال لأسامة: أغد على بركة الله. فودعه أسامة وخرج إلى معسكره، فأمر الناس بالرحيل، فبينما هو يريد الركوب جاءه من يخبره بالتحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فعاد المسلمون من الجرف إلى المدينة. فلما بويع لأبي بكر أمر جيش أسامة بالحركة إلى هدفه، فكلم المسلمون أبا بكر بإبقاء جيش أسامة للدفاع عن المدينة بعد أن ارتدت العرب، فأبى أبو بكر. وخرج أسامة في هلال ربيع الآخر سنة 11، وسار إلى أهل أبنى 20 ليلة، فشن عليهم الغارة فقتل وأسر، ثم عاد إلى المدينة. وخرج الخليفة أبو بكر في جمع من المهاجرين والأنصار يستقبلونهم. وبلغ هرقل وهو بحمص ما صنع أسامة، فأرسل حامية لتقيم بالبلقاء، وبقيت هناك حتى فتوح الشام.
0: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نشير إلى ما أكملناه في بعض الحلقات السابقة حول الآية الكريمة خلق الإنسان من عجل، وهي آية تربط بين الإنسان وبين السلوك، أو بين الإنسان وبين الانفعالات. والله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو الذي يعلم بدقائق وخفايا نفس عباده، سواء كان عند خلقهم أو كان بعد ما أكلفهم بالمسؤوليات والأمانات. في هذه الآية الكريمة ملحظ من ملاحظ طبيعة الإنسان، والمقصود هنا بطبيعة الإنسان أي ما ركب فيه من دوافع أو ما ركب فيه من عوامل هي أصل نجاح الحياة، وهي أصل نجاح سير الإنسان في الحياة. وضابط هذه المسألة يدل على أن الخالق جعل في الإنسان هذا المفهوم من الاستعجال على مقدار عمره ومقدار وعيه ومقدار استعداداته. وعندما نقول خلق الإنسان من عجل، أو كما جاء في الآية الأخرى سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أو وخلق الإنسان عجولا، هو يشير إلى معنيين. المعنى الأول أن التوأدة وحسن الترتيب وعدم الاستعجال هي ليست من صفات الإنسان، فالإنسان صفته العجلة، هذه صفات الخالق سبحانه وتعالى الصبور الرحيم الكريم الممهل الذي يمهل العبد وربما لا يحاسبه في حينه كما هو معروف من الإملاء، فهذه من صفات الخالق. فالإنسان عندما خلق خلق من تركيبات معينة، ومن التركيبات الطين، ومن التركيبات الماء، وهذا الخلط هو عبارة عن شيء حتى نلاحظه نحن عندما نسكب الماء على الطين نجد سريان حركة الماء بسرعة، دلالة على أنها قوانين إذا صحت العبارة أوجدها الله في المخلوق لإيجاد نتيجة أو ثمرة من هذا الأمر المتحرك. إذن فالعجلة في حد ذاتها كسلوك طبعي للإنسان أمر مجبول عليه، لكن عندما ننظر بعد ذلك في قوله سأريكم آياتي فلا تستعجلون، بمعنى أن كبح جماح العجلة هنا، ومحاولة الإنسان من خلال معرفة الدين، معرفة شروط الشرع، معرفة القيم والآداب، تساعد الإنسان على كبح جماح طبعه، وهو هذا المعادلة بين ما قبل الله عليه الإنسان من الاستعجال والعجلة وخلق الإنسان عجولة، وبين ما هو من ملاحظة الحق سبحانه سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أي لا تجعل طبعك يتجاوز الحد، فإن الطبع سيذهب بك إلى ما يضرك ويضر غيرك. إذن انتظر، حاول أن تنتظر، في عندك قدرات أعطاك الله إياها موجهة وليست ذاتية. القدرات الذاتية هي التي تؤدي الإشكال، الانفعالات الذاتية، ولهذا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. إذن الذين صبروا الذين لم يستعجلوا النتائج ولم تدفع بهم الغرائز ولم يندفعوا خلف الشهوات، وهذا نوع من أنواع دراسة علم عالم النفس في الإنسان. وعالم النفس في الإنسان عالم محتواه أو محتوى مادته هو القرآن، وهذه هنا ملاحظة مهمة، أن أهل الزمان أو كثيرا من أهل العصر يتكلمون على الإنسان في مفهوم علم النفس من خلال دراسة الظواهر. في الإسلام دراسة علم النفس من خلال دراسة عالم النفس، وعالم النفس هي التكوينات الأساسية الأصلية التي أهيأ الله بها طبع الإنسان، فهذا المقصود هنا، كما قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم جاء بالنتيجة: قد أفلح من زكاها. إذن هنا عدم الاستعجال، وقد خاب من دساها، أي من تبع طبع النفس، كما قال هناك في الآية الكريمة: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. إذن علة الإنسان في أنه يتبع مفهوم الهوى أو يتبع مفهوم النفس أو يفهم متبوع المصلحة أو يغلب عليه الطبع الذاتي من الفعل ورد الفعل. هذه النقطة المهمة، أن الفعل ورد الفعل هي معنى الاستعجال. دائما الإنسان يفعل الشيء قبل أن يتعرف على نتائجه. لهذا جاء في العصر الحديث من هذا النموذج الذي ربما أخذه بعض الناس من غير المسلمين، لأنه من طبيعة البشر قضية دراسة الشيء قبل الدخول فيه حتى في المشاريع. ومن أعجب ما أعطى الله الإنسان في هذا العصر أنه قد يستطيع أن يخرج لك المشروع مثلا مكتوبا وصورة مجسم قبل أن تبدأ في العمل. هذا فيه إشارة إلى الترويض، كيف يتروض الإنسان على أن لا يجعل من الطبع أو من التصور الذهني هو الأمر المترتب عليه النجاح أو الفشل، بل على الإنسان أن يتأنى وأن يرجع إلى نفسه. ولأنه كثير من الأعمال التي يقع فيها العباد، الرجال والنساء والكبار والصغار، بل حتى بعض الإشكالات الكبيرة التي تدور في عالم البشرية، سبب ذلك هو حصول الفعل ورد الفعل. ويساعد التعرف على حقيقة الإنسان من خلال ضوابط الشرع، فضوابط الشرع هي التي تمنع الإنسان على الاستعجال. وحينا قد تكون نوعية الفطرة كما يسمونها، نزاهة الفطرة أو صفاء الفطرة، هذا يساعد على الهدوء وعدم الاستعجال، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأحنف بن قيس وقال: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، فذكر منها التوأدة. هذه التوأدة يعني عدم العجلة، لا يستعجل على الفعل بمجرد ما يسمع الفعل الآخر، أي لا يرد الفعل بالفعل. إنسان تكلم لا يرد عليه بالكلمة، بل يعيد النظر فيها، يفكر هل هذه الكلمة بالنسبة للرد مناسبة. ولهذا جاء في كتب العلم في الحدود الشرعية أن القضية ترجع إلى تقييم ما يحصل من الجرح. على سبيل المثال، رجل رمى رجل بحجر، فهذا إثارة، هذه الإثارة تدفع الاستعجال. فإذا دفع الاستعجال قد يرمي هو برصاص فيقتله، يبقى من الظالم الآن؟ الذي استخدم الاستعجال وهو الثاني وليس الأول. وإن كانوا يقولوا البادي أظلم، هذا البادي أظلم من حيث الحكم، من حيث الحكم العام أنه هو السبب المثير للشيء، لكن الذي يقوم بنموذج الفعل الذي يتضاعف فيه الأثر على المخلوق هو الذي يتحمل المسؤولية. فلهذا يلزم الإسلام التساوي حتى في الأخذ. هناك في القصاص يشير فيه كيف يأخذ الإنسان الأخذ على حسب السن بالسن والعين بالعين إلى آخر الآية، يعني بمعنى دقة الجزاء، دقة مفهوم الفعل ورد الفعل، فلا تعطي أكثر. مثلا رجل يخاطب واحد غضب فتكلم عليه بألفاظ، لم يتمالك فلطم له، هنا يبدأ العمل المخالف نتيجة الاستعجال. ما معنى الاستعجال؟ الاستعجال أن يدفع الإنسان الطبع. وعدم الاستعجال، سأريكم آياتي، أي سأبين لكم من خلال ما أوجدت في هذا الوجود وما كذلك أوجدت فيكم أن الحقيقة وأن الثمرة وأن النتيجة وأن الفائدة ليست في الاستعجال، ولكن في التأني. وحتى سأريكم آياتي أحيانا النظر إلى الكائنات الأخرى، النظر إلى ما خلق الله في هذا الوجود، يتبين له أن فائدة التأني هي خير من العجلة. والذي يقول المثل في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا التأني والصدق، التوجه على مراد الله والالتزام بضوابط الشرع في كل سلوكنا، وأن لا يكون سلوكنا فعلا ورد فعل مجرد على القيم والآداب. اللهم هب لنا ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: ربي

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في حلقة جديدة من برنامجنا وسلسلتنا فقه الخلاف، الذي نستضيف فيها ضيفها الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. نحن في اللقاء 27، ويعني قد شرفنا على ختام هذه السلسلة، وذكرنا في آخر حلقة من هذه الحلقات أو الحلقة التي تسبق هذه الحلقة يعني فقه أو محاولة لفهم الخلاف السياسي الذي وقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهي مسألة شائكة جدا في قضية يعني لملمت أمور الخلاف في ذلك الوقت وامتداده حتى خلال هذه القرون إلى قرننا أو إلى ما نعيش فيه اليوم. فضيلة الشيخ، ذكرت في آخر الحلقة السابقة ظهور فرقة الخوارج، ويعني كانت كأول فرقة من فرق المسلمين تخرج عن الإطار العقدي الذي كان يحكم المسلمين في ذلك الوقت. ويعني كنا ختمنا هذه تلك الحلقة بمحاولة إنزال أو معرفة ما إذا كان هذا الفكر لا يزال يتغلغل في يعني عقول بعض الحركات الإسلامية اليوم أو بعض التوجهات الإسلامية الفكرية. فضيلة الشيخ، هل تعتقد أنه لا زال هناك من يؤصل أو يعني ينتمي وإن كان ضمنا لا مسمى لهذا الفكر الذي خرج في أوائل يعني الخلافة الإسلامية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة. أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن أنقي وأن أزيل شبها تتعلق بصفحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأنا آمل من خلال هذه اللقاءات اليسيرة، خصوصا الأخير منها التي تكلمنا فيها عن الخلاف السياسي بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن نكون أوضحنا وجهة النظر كما ينبغي أن تكون، وأن نزيل ما يتعلق بهذه الصفحة البيضاء التي صار فيها ما صار من خلاف بين إخوة بحمد الله عز وجل أزالوه هم بأنفسهم وحلوا هذه الإشكالات فيما بينهم. وإذا قام الكبار بإزالة هذه الإشكالات التي تمت فيما بينهم، فلا ينبغي لمن بعدهم أن يتزيد في دين الله عز وجل أو أن يزعم الغيرة لطرف على طرف فيحاول أن يؤزم وأن يؤجج الخلاف بين الصحابة وآل البيت رضي الله تعالى عنهم جميعا. نأتي إلى آخر نقطة وهي ما ذكرنا عن نشوء فرقة الخوارج، وذكرنا أن من أصولهم هو قضية تكفير صاحب الكبيرة، وبالتالي أنه يستحق الخلود في النار، وبالتالي أنه يجوز قتله وأن يستباح دمه وماله وما شابه ذلك. هذه أي مجموعة أو طائفة أو فرقة تحمل هذا الفكر، وهو قضية تكفير المجتمع، تكفير الحكام، تكفير العلماء، تكفير قوم بأجمعهم بدون التريث والتبصر والتمهل وإقامة الحجة، فهؤلاء ينطبق عليهم وصف الخوارج. قد لا يتسمون باسم الخوارج، نحن لا تهمون التسميات الآن بقدر ما يهمون هو الفكر ونقد الفكر. فمثلا عندما نقرأ في بعض الحركات المعاصرة هذه الأيام أو في حركات تاريخية سابقة أن هناك من استباح مدينة بأكملها، أو أن هناك من حكم بالكفر على أقوام بأكملهم أو على فئات بأكملهم، ثم بعد ذلك استباح قتالهم وقتلهم ويعني التسلط على أموالهم وعلى دمائهم، فهذا هو فكر الخوارج. طبعا أنا أشير إشارة إلى أن هذا الفكر قد يخرج من أناس في قمة التدين وفي قمة العبادة، فلا ينبغي أن ننخدع بهذا. وهذا ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به أولئك القوم عندما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد، يقول عليه الصلاة والسلام: يخرج عليكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني لا تنافسونهم في الصلاة، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني هم أهل قراءة وعبادة لكن ليس لهم في الفقه والعلم نصيب، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، السهم إذا رميته في رمية في غزال أو ما شابه ذلك ونفذ في الجانب الآخر هذا كذا مروقهم من الدين، ينظر في النصل وهو حديدة السهم التي في الأعلى فلا يرى شيئا، لا يرى أثر دم ولا لحم ولا شيء من ذلك، وينظر في القدح وهو عود السهم نفسه فلا يرى شيئا، وينظر في الريش وهو ذلك الريش الذي يكون في آخر السهم فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق، الفوق هو ذلك الموضع الذي يثبت على الوتر قبل الانطلاق، يقول ربما كان في الفوق شيء من الدم. طيب، فهؤلاء أولئك الناس الذين يحقر صلاتنا مع صلاتهم وصيامنا مع صيامهم، ولكن هكذا هم شأنهم في الدين. فقد يأتي أناس متدينون غيورون في قمة الورع والعبادة وقيام الليل، ولكن نظرا لقلة العلم والفهم يمرقون من الدين ويتسببون في فوضى في المسلمين، وهذا أمر مشاهد في كثير من الأقطار. أنا لا أريد أن أسمي، لكن قضية بعض الناس الذين يكفرون وبالتالي يفجرون فيها مثلا عمارة كاملة، تحصن فيها مثلا شخص يستحق القتل نفترض، واحتمى بأناس فيأتون يفجرون العمارة بأكملها، قالوا أن كونهم يعني آووه إليهم إذن هم يستحقون القتل. يكون هناك منكر في مدينة من المدن فيقولون كل هؤلاء المدينة كل أهلها كافرون، وفيهم العلماء قال لهم لم ينكروا، وفيهم الحكام لأنهم لم يزيلوا، إذن نكفرهم جميعا، وهكذا. هذا المبدأ في التكفير العام، هذا الحقيقة فكر الخوارج الذي ينبغي أن يحارب وأن
0: جميل يزال. جدا، وهذا أمر خطير فضيلة الشيخ، لأن بالفعل هو ما نعاني منه كثير، أو ما تعاني منه كثير من الأقطار الإسلامية. لكن دعنا نتحدث فضيلة الشيخ أو ننتقل من هذه النقطة إلى نقطة مهمة جدا، وهي الفرقة الثانية التي ظهرت بعد هذه الفرقة، ومن حيث الوقت فهي يعني تقريبا قارنت أو بعد فرقة الخوارج، وهي فرقة الشيعة. ودعنا نسلط الضوء على هذه الفرقة، لأن اليوم تشكل هذه الفرقة حقيقة رقم ليس بالهين في مجموع المسلمين، وأيضا الخلافات التي نشأت بينها وبين السنة خصوصا في الفترة الأخيرة باتت تنحى إلى منحى خطير جدا. فدعنا نلقي ضوء بسيط على يعني هذه الفرقة ونشأت هذه الفرقة.
1: نعم، يعني الخوارج كفرقة لها وجود وكيان، نشأت قبل الشيعة، لكن فكرة التشيع، نواة التشيع المعتمدة على قضية أحقية سيدنا علي بالخلافة وأن الخلافة قد غصبت منه كفكرة، نشأت قبل فكرة الخوارج، لكن لم يكن هناك كيان.
0: نعم،
1: باسم الشيعة ولهم فلسفتهم ولهم نظرتهم، لكن نواة الشيعة تكونت في آخر عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كما ذكرنا في حلقة سابقة، عندما أشاع عبد الله بن سبأ وأولئك الناس المنافقون المفسدون على أن الأحق بالخلافة هو، وأنها قد غصبت منه، وأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبلورت هذه الفكرة. فلما ترسخت عند البعض إذن قالوا أن كل من غصب منه الخلافة فهو مخالف لنص نبوي واستخلاف نبوي له، فنشأ من هذا قضية الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طبعا الطعن بالسب والشتم هذا حدث عنه ولا حرج عند أولئك القوم إلى هذا اليوم، أما قضية التكفير فقد تطورت عندهم جيلا بعد، حتى قالوا بتكفير جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا عددا محدودا ممن وقف مع سيدنا علي في حروبه، أما البقية فقد كفروهم عن بكرة أبيهم. فهذه هي فكرة التشيع، وقد نشأت من الفرقة الأم فرق كثيرة جدا، لكن أبرزها مما هو موجود في هذه الأيام هو الفرقة الاثنى عشرية من الرقم 12، فهذه الفرقة الموجودة في وترفع لواء التشيع ونصرة آل البيت وقضية مظلوميتهم والاستعداء على السنة الذين يخالفونهم في وجهة النظر.
0: جميل، دعنا فضيلة الشيخ نذهب إلى الرقم الذي ذكرته الاثنى عشرية، لعل البعض لا يعرف يعني قضية التسمية أو المسمى أو دلالات هذا المسمى على هذه الفرقة.
1: يعني المذهب أو الطائفة أو الفرقة الشيعية فرقة يعني فكرها العقدي يتطور يتغير يتبدل يتأقلم يتكيف، فهم أساسا لم يكن اسمهم الفرقة الاثنى عشرية، إنما هم شيعة علي أو شيعة آل البيت، وزعموا أن الخلافة في علي وذريته، ثم بعد ذلك كانت في الحسين وذريته، وكلما تفرع فرع من الحسين أو من أبنائه يخصصون فرعا، فهم بدأوا بالحسن ثم الحسين علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق، ثم يعني أخذ يتدرجون حتى وصلت إلى الحسن العسكري وهو رقم 11 في السلسلة، وكانوا يتوقعون أن ستستمر هذه الأمور. الذي حدث أن هذا الرجل لم يولد له، فهناك تحيروا الآن كيف يتأقلمون مع هذا الوضع. فزعموا أنه ولد ابنا وأن أمه خافت عليه من السلطة القائمة في تلك الفترة أن يقتل, سلطة العباسيين, وأنها وضعته وأمنته في سرداب في مدينة والده في سامراء, وأنه دخل في غيبة وسوف يظهر لاحقا. فبهذا الرقم اختتمت السلسلة إذن, وبالتالي خرج اسم مسمى الشيعة الاثنى عشرية. ولو أن الحسن العسكري ولد له وولد له لاستمر هذا الأمر ولا توقفت عند رقم 50 لسميت الفرقة الخمسينية مثلا على سبيل المثال. ولكن طبعا قالوا في هذه الغيبة هو سيرجع بعد ذلك, وحددوا وقتا سيرجع بعد مثلا 70-80 سنة سوف يخرج, لكنه لم يخرج. فتأقلموا مع هذا واستخرجوا عقيدة اسمها عقيدة الغيبة, وأن الإمام كان في غيبة صغرى ولكنه بعد ذلك الآن دخل في غيبة كبرى وسوف يخرج ويعود في آخر الزمن. فتكونت فكرة الغيبة وفكرة الرجعة كما تكونت قبل ذلك فكرة الإمامة والتنصيص عليها. فهذا الفكر يضاف له من حين لآخر, حتى كما يقول قرأته منذ فترة قليلة للشيخ محمد الحسن الددو وهو يتكلم عن هذه الفرقة, وهو يتكلم أن في البداية كانت انطلقت من منطلق سياسي كما تحدثنا عنه الآن, وبعد ذلك أصبح كل يزيد فيها حتى تكونت هذه الأفكار العقدية المجتمعة, وهي لم تكن موجودة في بداية التكوين إنما تزداد وتتراكم يوما بعد يوم.
0: جميل فضيلة الشيخ, لعلنا بعد فاصل قصير يعني نناقش بعض هذه العقائد التي يتبناها الشيعة, لكن فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات, نعود بعده لمواصلة لقائنا في هذا اليوم, فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من حلقتنا في هذا اليوم من سلسلة فقه الخلاف التي نناقش فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا توقفنا عند بعض العقائد أو بعض عقائد الفرقة الثانية في الظهور الأولى في المنشأ الفكري أو الشبه الفكرية التي خرجت في يعني طور أو بناء الدولة الإسلامية. فضيلة الشيخ، دعنا يعني نمر ولو مرور سريع، لأن لا يمكن أن نفي قضية عقائد أو اعتقادات الفرقة الشيعية يعني، لكن دعنا نأخذ الخطوط العريضة لبعض عقائد فرقة الشيعة.
1: نعم، يعني من أبرز عقائدهم هي قضية الإمامة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الإمام الذي بعده، وكل واحد من أولئك الأئمة نص على من بعده بالنص بالاسم. طيب، إلى أن لكنها لما توقفت عند الإمام الحادي عشر الذي لم يلد الإمام الثاني عشر، وقعوا في حيرة في قضية الإمامة كيف تتوارث، فخرجت عقيدة أخرى وهي عقيدة الغيبة، وانسحبوا عن الحياة السياسية انسحابا كبيرا على مدار التاريخ إلا في لحظات أو أوقات قصيرة، إلى أن جدد الخميني فكرة ولاية الفقيه، وأن الولي الفقيه يعني الأمير الذي يمكن أن ينتخبه الناس أو أن يختاره الناس هو خليفة أو نائب عن هذا الإمام. ولذلك يقول الآن الخميني أو غيره من بعده هو نائب عن المهدي المنتظر الذي يسمونه صاحب العصر والزمان. فهذه من عقائدهم عقيدة الإمامة، ويرون أنها من أصول وأسس مذهبهم الشيعي.
0: جميل، يعني دعنا نأخذ وجهة نظره في قضية من لا يؤمن بالإمامة. يعني أهل السنة قطعا لا يؤمنون بالإمامة أو بمسألة الاثنى عشرية. نعم. فما هي وجهة نظر الشيعة مثلا في هؤلاء الذين لا يعتقدون هذا الاعتقاد؟
1: طبعا هم ينظرون أن من لم يؤمن بعقيدة الإمامة فهو كافر، ويسمون بقية المسلمين أهل السنة يطلقون عليهم لفظ المسلم أو الإسلام، ولكنه لا يسمونه المؤمن أو لا يسموننا المؤمنين، ولعلهم أخذوا هذا من قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهم ينفون عنا صفة الإيمان، هم يكفروننا، يكفرون جمهور أهل السنة، وهذه مشكلة كبيرة جدا. يعني الآن يشاع أن الذي يكفرون هم مثلا فئة من المسلمين، هم فئة من أهل السنة،
0: أصبح الآن الفئتين كل منهم
1: يعني أهل الإنصاف من أهل السنة لا يكفرون الشيعة بإطلاق، يكفرون المعين إذا رأوا فيه شركا بالله عز وجل، أو أنه أعطى لعلي من أوصاف الإلهية أو الربوبية ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، يكفرون أمثال هؤلاء. وذلك هم لا يكفرون عموم الشيعة، لأن عمومهم وجمهورهم لربما لا ينتبهون إلى مثل هذه الأمور أو لا تترسخ فيهم قضية إلهية أو ربوبية لسيدنا علي، بخلاف بعض علمائهم أو بعض المغالين. يعني حتى الشيعة هم ليسوا على طبقة واحدة، هم درجات. فالمغالون منهم زعموا ألوهية سيدنا علي، وأنه هو له يعني ويحاسب الناس يوم القيامة، وأنه يدخل من شاء النار ويدخل من شاء الجنة. فهذه الصفات فيها خطورة، لكن كثير منهم لا يعتقد مثل هذه الأمور، فهي تحتاج إلى شيء من الإنصاف.
0: يعني لو حولنا السؤال شيخ، يعني بدل الخوض في قضية تفاصيل هذه العقائد إلى مجمل أو انشناس مجموع لعقائد الشيعة في مختصر بسيط،
1: يعني من أبرز عقائدهم قضية الإمامة كما ذكرناها، قضية عصمة أولئك الأئمة وأنهم لا يمكن أن يقع منهم أي ارتكاب أي معصية كبيرة ولا صغيرة ولا خطأ ولا سهو ولا نسيان. طبعا هذا أوقعهم في مشكلات، يعني عندما إذن كيف نبرر قبول علي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهو معصوم، وكيف تنازل الحسن لمعاوية وهو إمام معصوم. فهم وقعوا في إشكالات. من عقائدهم أيضا قضية الغيبة، أن الآن هم ينتظرون مهديا يسمونه المهدي المنتظر، ويدعون دائما بأن يعجل الله سبحانه وتعالى فرجه، ويسمونه صاحب العصر والزمان، وعندهم روايات أن بعض أئمتهم التقوا به إلى آخره. وهذا الإمام عندما في بعد هذه الغيبة الطويلة عندهم عقيدة أخرى اسمها عقيدة الرجعة، أنه سوف يرجع ويحيه الله ويخرج ويحيي الله بعض الأئمة المتقدمين أيضا، ويحيي الله خصومهم كأبي بكر وعمر، وأنهم سينتقمون منهم ويعذبونهم ويصلبونهم. هذه عقيدة من عقائد الشيعة. أيضا من عقائدهم اعتقاد تحريف القرآن الكريم، ومن أبرز الكتب كتاب ميرزا حسن محمد تقي الذي الطبرسي اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. من عقائدهم المتفق عليها التي لا يمكن أن يجادل فيها أحد منهم قضية سوء الظن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنهم غصبوا الخلافة من علي وأهل بيته، وقد ولغوا فيهم بأنواع من اللعن والسب والتكفير، وذلك يصفون الشيخين أبا بكر وعمر بالجبت والطاغوت، وأنهما صنم قريش، ولا يتورعون في وصف عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، ويتكلمون فيها بكلام والله يعني يعف، لا أستطيع يعني أنزه لساني عن أن أقوله وأصون أسماعكم أيها المشركون عن سماعه. يعني فمجموعة يعني عقائد لا أدري كيف تطور هذا المذهب حتى جعلوا من الرعيل الذي أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب ومن زوجات جعلوهم في أسفل سافلين. يعني ما من أمة، ما من ديانة، ما من مذهب إلا وجعلوا الطبقة الأولى التي أحاطت بمؤسس ذلك الدين أو المذهب أو الفكرة أنهم هم أفضل من فهم وتبعه إلا أولئك الشيعة، فقد جعلوا من طبقة الصحابة وأمهات المؤمنين جعلوهم في الدرك الأسفل في الأخلاق وفي يعني غير ذلك من الأمور. فالحقيقة تكونت يعني عقيدة خطيرة جدا فيها من سوء الظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم الشيء الكثير.
0: لكن فضيلة الشيخ يعني دعنا يعني نذهب إلى السؤال الأخطر في هذه القضية. واقعنا اليوم واقع مرير في قضية التعامل بين هذه الطوائف بعضها البعض، فنأتي إلى البلدان التي تنتمي إلى مثلا المذهب الشيعي ونجد أن التعامل بين السنة والشيعة يعني هناك فجوة كبيرة ومشاكل وتأزمات، وأيضا في نفس هذا السياق في الأوطان أو في الأماكن التي تكون فيها مثلا أقلية شيعية وأغلبية سنية، ونأتي إلى نفس هذه القصة في قضية التعامل أو التعاملات بين هذين الفرقتين الكبيرتين اليوم في قضية الحجم. دعنا شيخنا نحاول أن نؤصل إلى أرضية مهمة في قضية تعامل هاتين الفرقتين بعضهما البعض، وما هي الضوابط أو هل يتسع أن نختلف في أمر مهم جدا كالعقيدة أو في بعض أركان العقيدة وأن نتعايش مثلا، وهو أمر حتما يعني ضروري في أوطان باتت تتسع إلى تشكيلات أعظم من قضية أن تكون فرقتين، هناك بعض الدول أيضا ينتمي لها أناس من أديان أخرى.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سؤالك يشير إلى مسارين. المسار الأول قضية هل ممكن أن يقبل هذا الخلاف؟ هو قضية الخلاف السائغ والمقبول هو ما كان في إطار الفروع والفقه وما شابه ذلك. أما إذا جئنا إلى قضية العقائد خصوصا العقائد التي ينبني عليها تكفير الآخر، إذن مثل هذا الخلاف لا يقبل. لكن ليس معنى عدم قبوله أن ندخل في معركة غير منتهية. لذلك أنا الآن أدعو إلى ثلاثة أمور، أدعو إليها السنة وأدعو إليها الشيعة، أدعو إليها الحكومات السنية والحكومات والحكومة الشيعية، هي حكومة شيعية موجودة في إيران، أن يتم تعامل الفريقين من خلال ثلاثة أطر أو ثلاث أمور. الأمر الأول هو قضية الوطنية. كل مواطن سواء كان سنيا أو شيعيا عليه أن يخلص لوطنه، وعليه أن يتفاعل إيجابيا مع بقية مكونات المجتمع الذي يعيش فيه لبناء هذا الوطن وتطويره والارتقاء به، وأن لا يجعل وطنه ساحة وميدانا لمخططات خارجية أو أجندة خارجية يقدمها على مصلحة وطنه. فهذه قضية، قضية الوطنية، المحافظة على الوحدة الوطنية، على التماسك الوطني بجميع أطيافه. هذا أمر السلم الأهلي، هذا أمر ينبغي أن يكون خطا أحمر، فلا يمتد ولاء أي مواطن إلى خارج وطنه. هذه نقطة. النقطة الثانية قضية التعايش. يجب أن يشعر كل مواطن سنيا كان أو شيعيا بأنه يعيش في أمن وطمأنينة وسلام ووئام، بحيث يستطيع أن يبذل ما يستطيع لخدمة هذا الوطن، وأن يترك كل للآخر حرية اختيار مذهبه وعقيدته وانتمائه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وليس معنى أن أتركه يعيش في سلام أنني أقره على عقيدته. أنا أقول كيف يعني، هذا شأنه، يختار عقيدته التي سيقابل بها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وسوف يحاسبه عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا أنا ليس هذا رضا مني وإقرار على عقيدته بقدر ما هو أننا نريد أن نعيش في مأمن وسلام. النقطة الثالثة قضية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. فيجدر بأصحاب العقل والحكمة والعلم من كلا الطائفتين وحتى من فرق أخرى مثلا أن يجتمعوا على مائدة الحوار وأن يتناقشوا حول هذه الأمور، فلعل مساحة الخلاف تضيق شيئا فشيئا، ربما ونأمل أن يزول في يوم من الأيام، وإذا لم يزل أو كان هذا من المستحيل فعلى الأقل أن يزول هذا الخلاف، أن نتفهم أن يزول شيء من هذا الخلاف، أو أن نتفهم وجهات النظر الأخرى، أو أن نتفق على إطار وطني خطاب توافقي بحيث أن لا نشهر الخلاف أو أن لا يطعن أحدنا في تلك الرموز وغير ذلك. فهذا الذي أدعو له سواء كان في مجتمع السنة أو سواء كان في مجتمع الشيعة.
0: جميل.
1: لذلك أنا الحقيقة يعني أريد أن أختم، أنا أرفض أمرين. الأمر الأول هي قضية التوظيف الديني لخدمة السياسة،
0: وكان هذا سؤالي، في الكثير يوظف السياسة في قضية استعداء يعني طرف أو سلطة يعني قمع أو استئصال أو حتى التضييق على الطرف الآخر سواء كان من السنة أو من الشيعة.
1: يعني هذا الذي أنا الآن أنبه له وأرفضه حقيقة، أن يتم توظيف الدين لتحقيق أهداف سياسية.
0: نعم.
1: يعني بعض السياسيين ليس لهم ذلك الاهتمام بالدين بقدر ما يستفيد منه لتحقيق أهدافه ومآربه وأطماعه وتوسعاته وهيمنته على الناس.
0: نعم.
1: هذا هو الجزء الذي يريد منه.
0: نعم.
1: فأنا أنبه العلماء أن لا يكونوا أداة عند بعض السياسيين، أما بعضهم فهو إن شاء الله مخلص لله سبحانه وتعالى، لكن البعض ليس كذلك، فلا ينبغي أن نوظف هذا الخلاف الديني من أجل خدمة يعني السياسيين. هذا واحدة. الأمر الثاني قضية الاستعداء، لا ينبغي أيضا أن يأتي العالم الديني مهما كان مذهبه فيستعدي السياسي لكي ينصره، لأن هذا يدل على ضعف الحجة. الأصل أن يكون السياسي لأبناء وطنه على مسافة واحدة، لأن المعاملة هنا الآن معاملة إنسانية اجتماعية حقوقية.
0: نعم.
1: فأترك لهم مجال النقاش والحوار وكل يدلي بحجته، فما يأتي طرف ما فيستعدي السلطة من أجل قهر الخصوم وسجن الخصوم وإقصاء الخصوم وما شابه ذلك. متى ما ونحن ما زلنا نتجرع ويلات لإقصاءات قديمة ما زلنا نتجرعها إلى الآن بسبب استعداء بعض العلماء للسلطات سواء كان بين السنة والشيعة أو بين مذاهب أهل السنة أنفسهم.
0: نعم.
1: فلذلك ينبغي الحقيقة الحذر أن نورث مزيدا من الخلاف والشقة والنزاع والشقاق إلى من سيأتي بعدنا.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج على هذه الإفاضات، على أمل بإذن الله نلتقي بكم في حلقات جديدة قادمة من هذه السلسلة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.

0: بمعض جودك والافضال ومن علي بتوبة تغسل من كل عوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والجوار إلا طاردا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينصب علينا وعليكم بالحد. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟

الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى.

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا

ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ما

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله
0: أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما

0: لا أبي لهب وتب إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن

الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء فيغفر لمن

0: صدق الله
1: صدق الله يا عين بس هذا من زين ما زين ما جمنا وعم نزمن زين زين الله ما فعلنا الله ما سنا الله ما جبنا الله رحمنا وارحم والدينا وارحم مشغنا وارحم علمنا وديم حاضرين وديم عن المسلمين اللهم ما غفرت بقى وبزعم من ذنوبنا رحمتك جعلنا من أعمالنا اللهم ما غفرت بقى وبزعم من ذنوبنا ورحمتك
0: جعلنا من أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم
0: وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
1: ديوانه حيكم رحمة

0: محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ودينا ومشيخنا ومعلمينا ودين والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النعيمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسولنا النبي الأمي الكريم. نحن على ما قال ربنا سيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا وارثنا ونصيرنا ومن اليه مصيرنا ولي النعمه علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى اله الطيبين الطاهرين والاصحاب المنتخبين وعلى جميع الملائكه والنبيين والمرسلين. ان ربنا حميد مجيد الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه افتح بالحمد كتابه استخلص الحمد لنفسه جعل الحمد دليلا على طاعته رضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله بجميع محمد المجبد المزيد المجدد العقل المقدمات عند المرضية الشافعة لأمثالها سمي صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بأفضل الصلوات كلها نحبه وبشرف منازل جنان.

يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يعتصم بحبله.

0: ويستصبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره. يا كريم
1: يا كريم، اللهم صل وسلم.

نصبته علما للدلالة عليك، وأنهجت به سبيل من نزعاته إليك، فاجعله وسيلة

يا كريم اللهم وسهل به على أنفسنا عند الموت كرب السياق، وعلى ذا الأنين إذا بلغت الروح التراق، وتجلى ملك الموت صلى

بين أطواقها أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الذي أنزلته، أو تطمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب. أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت، ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت.